0: سلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دقيق جدا، لأن العبرة في الثناء، العبرة في الثناء من قبل الناس، أن يكون هذا الثناء مطابقا لما عند الله عز وجل. فكم من إنسان يثني عليه الناس بالخير والكرم والجود والصلاح والدين، ولكن الأمر بخلاف ذلك. ودعونا نتأمل هذا الحديث الصحيح المخيف في الحقيقة، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، والعياذ بالله. إذن تأمل هنا أيها الأخ الكريم، أختي الفاضلة، لسان صدق. ليست القضية أن يثني عليك الناس، يثني على هذا الرجل الشجاع الذي يقاتل ويظهر الجرأة ويقتحم الأخطار، يموت ويظنه الناس شهيد، لكنه في الحقيقة لم يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل، ولكنه فعل ذلك ليقال هو جريء. وهذا الذي يرزقه الله عز وجل القرآن، فيحسن قراءته ويعرف معانيه ويعلم الناس ويوجههم ويرشدهم، ولكنه لا يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل، وإنما يريد السمعة ليقال عالم، ليقال هو قارئ، أعوذ بالله من غضبه. وهذا الإنسان الذي يوسع الله عز وجل له في المال من أصناف المال، من النقود والذهب والعقار والأنعام وما شئت من أنواع الأموال، وينفق في بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام ورعاية المسابقات وجوانب مختلفة، لكنه لا يفعل ذلك لله. إذن هؤلاء سيجدون ثناء، سيجدون لسانا يثني عليهم، لكنه ليس لسان صدق. فإذن علينا أن نجتهد في موضوع الإخلاص، بل نتدرب على هذا الإخلاص. انتهى وقتنا، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى قراءة الشيخ محمود عبد الحكم.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

لا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

0: اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت عبد الله بن بدر الكندي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي عبد الله بن بدر الكندي، عمري 15 عاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون إلى تلاوة الأطفال بصوت عبد الله بن بدر الكندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: بسم الله الشكور المنان الذي أغدق على عباده نعمه ظاهرة وباطنة وجعل الشكر للمزيد عنوانا، والصلاة والسلام على هادي الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل سألت نفسك يوما يا صاحبي كيف يمكن للمألوف اليومي أن يصير جدارا سميكا يحجب عن بصرك أعظم العطايا الإلهية، وكيف يتحول اعتياد النعمة إلى انطفاء حس يجعلك تمشي بين المعجزات الإلهية دون أن تلتفت إليها أو تذوق حلاوتها. إننا نستيقظ كل صباح في سكينة، نتنفس الهواء بلا تكلف، نحرك أعضاءنا الصحيحة بلا ألم، ونرى وجوه أهلنا وأحبتنا تبتسم من حولنا، لكن طغيان المألوف وضجيج الروتين يجعل نفوسنا تتعامى عن هذا البذل الرحيم، فنظن هذه العطايا استحقاقا بديهيا أو حقا مكتسبا، فلا نستشعر عظمها إلا حين تسلب منا أو حين يهز أمن حياتنا بعاصفة طارئة فنعرف قيمة الاستقرار. هنا بالذات يتجلى الفرق العميق بين نفس غافلة تعيش الشقاء والضيق رغم غزارة النعماء ونفس متيقظة تستبصر فن رؤية النعم المتخفية. تأمل معي كيف يشع القرآن الكريم بمفتاح هذه اليقظة الإيمانية، حيث يقول الحق جل جلاله في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انظر كيف ربط الله جلت قدرته الزيادة بالشكر، لأن الشكر في جوهره ليس جرم كلمات تقال، بل هو نور يماط به حجاب الغفلة عن العين فترى الأعطية قبل أن تطلب المزيد. ثم يقول سبحانه في سورة لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة يبصرها حس كل أنام، أما النعم الباطنة المتخفية مثل صيانة الجسد من الآفات الداخلية ودفع المكاره الخفية التي لا نعلمها وسكينة الصدر في صخب دنيانا، فلا يقطف ثمرتها إلا قلب استنار بنور الفهم عن الله. ولقد جسد الهدي النبوي الكريم هذا الميزان في حصر النعماء المتوارية، فقد جاء في مسند الإمام الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. هذا النص الجليل يوضح أن التدرج في عبادة الشكر يبدأ من العطايا الصغيرة النابضة في يومك. أما في السنة الصحيحة فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استمع إلى هذا الاتساع البديع: سلامة الإنسان في أمنه وعافيته وكفاية يومه هي الدنيا المكنونة كلها. كم بشر يملكون هذه الثلاثة الملكية في كل مطلع فجر، لكنهم يمضون بين الناس منقبض الصدور لأنهم ركزوا عيونهم على المفقود ونسوا الموجود. وقد حرص علماء عمان الأفاضل على ترسيخ هذه القيمة السلوكية في صيانة النفوس، فنجدهم يؤكدون أن الاعتياد صورة من صور الجحود المعروف الباطن، وأن الروح لا تستقيم عبوديتها حتى تعترف بلطف الله في المألوف. الشكر عند العارفين ليس ألفاظا شفهية تردد ساهية، بل هو شهود قلبي يكسر صلابة الروتين، فيرى في كل قطرة ماء عذبة مغسولة بالرحمة، وفي كل نبضة قلبية هادئة لطفا صامتا لا يقدر بثمن. إن فن رؤية النعم المتخفية يا سالك المرفا هو النظارة النقية التي تعيد إعمار شعورك بالبهجة. حين تمارس هذه اليقظة ستكتشف أن جدران بيتك التي تظلك وقدرتك على الإبصار والمشي وابتسامة ولدك حين يعود وحتى الطعام البسيط على مائدتك ألطاف سماوية خاصة أنزلت إليك. أنت حينما تشكر الله على هذه التفاصيل الصغيرة فأنت لا تقدم شيئا لخزائن العرش، لأن الله غني حميد، بل توسع وعاء فؤادك كي يستوعب المزيد من السكينة والبركة. ما أبهى أن يتحول يومك المكرر إلى رحلة دائمة من الاكتشافات الإيمانية، لتصير كل خطوة سالمة موعدا مع الامتنان، وكل لحظة أمن مرفأ لليقين. المزيد الإلهي الموعود لا يعني كثرة الأموال فحسب، بل يعني زيادة نور البصيرة وعمارة الصدر بالرضا ومعرفة الله في كل طرفة عين. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المستنير، حان وقت الخطوة العملية التي تحول عينيك إلى شاهدتين شاكرتين. اختر في هذه اللحظة ثلاث نعم صغيرة في دائرة حياتك كنت تعدها أمورا عادية مألوفة، كقدرتك على السمع الآن وأنت تنتبه إلينا، أو سلامة أنفاسك، أو وجود جدار أمن يحميك، قف مع كل نعمة لمدة ثوان، استشعر غزارة اللطف فيها، ثم قل من عمق قلبك: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقم هذه اليقظة صباح كل يوم وتأمل كيف سيمسي فؤادك روضة غناء من اليقين. أستودع الله أرواحكم وشكر قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله ومنه، وطابت نفوس عزيزة في حصنه، هانئة بأمنه. من أعظم نعم الله علينا هذه الروابط الأخوية التي جعلت بين أبناء الأمة، والتي أساسها الإيمان بالله ربًا واحدًا خالقًا رازقًا، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا رسولًا وسراجًا منيرًا. فقد عزز هذا الدين الحنيف هذه الرابطة الشريفة في ظلال عقيدته، وجعلنا فيها إخوانًا متساوين بغض النظر عن الأعراق والأنساب والانتماءات النسبية أو الجغرافية، وأمرنا الحق تعالى أن نكون إخوانا متحابين في ذات الله، نعيش في رحابه الطيبة على الرحمة والمودة وخير القيم وأكرمها، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فهي من معززات الأواصر وموثقات العرى بيننا. وهدايات الدين تحثنا على التلاقي والتزاور بنية خالصة في الله تعالى، وذلك مما يقوي العلاقات بين الناس. وأوصانا بالدعاء لبعضنا بظهر الغيب في السراء والضراء، وهو مظهر يبين مشاعر المحبة.

0: الحاجة من إخواننا والتخفيف عنهم ودعم صمودهم في وجه أزمات الحياة ومتطلبات المعيشة. ومن مظاهر منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية دعوته إلى التسامح والصفح عن الأخطاء والزلات والهفوات، ومن أجملها دعوته إلى نشر العلم والمعرفة بين المسلمين، فله إسهامه الكبير في توطيد الأخوة. ومنها عنايته بكل نشاط جماعي يؤلف بين العباد ويجمعهم على الخير، فالعبادات في غالبها تؤدى جماعية، وأعظمها صلاة الجماعة التي تجمع أبناء الحي 5 مرات في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة التي يتلاقى فيها أسبوعيا أبناء أحياء متعددة، وصلاة العيد التي يتآلف فيها عدد أكبر من مناطق عدة. ونجد في مراشد ديننا تحذيرا من الفرقة والتنازع، وتشجيعا على الحوار والتفاهم، كما نجد في هذه المراشد الكريمة ما يدفعنا جميعا إلى العمل معا لخدمة مجتمعاتنا ونمائها وازدهارها وتحقيق أهدافنا المشتركة، وإلى الفرح بما ينجزه أبناء الأمة في أي بقعة من العالم. هو الدين نور وخير المناهج، إلى ساميات المعالي معارج، ينيل الرشاد يضيء النهى، وفي ظله تستقيم الوشائج. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه الأمان إن حالت الأحوال وهالت الأهوال.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز

للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنس يا أحمد وأنت معه يا داود أننا كنا بالأمس وقفنا بعض الوقفات حول الآية التي تحمل الرقم 36 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وبالأحرى كنا نعرب الجزء الأول من هذه الآية ولم نتمكن من إكمال إعراب ذلك الجزء.
4: فما رأيك أن تتلو علينا أولا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله سبحانه وتعالى أتلوها. أعوذ بالله

0: أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: كنا بالأمس أعربنا أو بدأنا بإعراب هذا الجزء الأول من هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا.
1: ووصلنا عند قوله تبارك وتعالى: وما أنزل إلى إبراهيم.
0: إذا نكمل ذلك إن شاء الله تعالى، ثم نقف بعض الوقفات حول المعاني. وما الواو؟
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: المعطوف ما على ما سابقة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم جاء المعطوف أيضا في هذه الجملة: وما أنزل على إبراهيم.
2: بذات الصيغة.
0: نعم، بالصيغة نفسها. ما نقول عنه
2: اسم موصول،
0: فهو في موضع جر لأنه معطوف على مجرور. أنزل
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا،
0: كما قلنا في السابق في قوله تعالى: أنزل إلينا. جميل.
1: ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى ما. والفاعل الحقيقي هو الله، وناب عن الفاعل الضمير لظهوره. وما أنزل إلينا إذ المنزل هو الله. وأنزل كما قلنا فعل مبني لم يسم فاعله، وفاعله الحقيقي هو الله، والضمير هو النائب. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الله هو الذي أنزل. إلى إبراهيم
1: جار ومجرور متعلق بأنزل.
0: وما أنزل إلى إبراهيم وهو مجرور، وعلامة جره الفتحة التي نابت عن الكسرة إذ هو ممنوع من الصرف. وإسماعيل
2: مجرور لأنه عطف على إبراهيم،
0: وهو كذلك مجرور، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأن هذه الأعلام أعلام أعجمية.
2: فهل نقول ذات الشيء عن قوله تعالى: وإسحاق؟
0: نعم، وإسحاق ويعقوب.
1: وكذلك الأسباط.
0: أما الأسباط فجاء معرفا، والممنوع من الصرف إذا كان معرفا يصرف. وعلى أي حال فالأسباط هنا جمع سبط، فهو مصروف أساسا لأنه على وزن أفعال الأسباط وهو معرف أسباط، حتى ولو لم يدخله التعريف هو غير ممنوع من الصرف. والأسباط، ولذلك ظهرت الكسرة. وما أوتي موسى وعيسى.
2: ما رأيك أن نؤجل إعراب هذا الجزء من هذه الآية للحلقة القادمة لكي نقوم بتفسير هذا الجزء الأول من هذه الآية؟
0: جميل جدا. قولوا آمنا بالله.
1: من المخاطب هنا يا أستاذنا بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله؟
0: إذا جعلناه ردا على اليهود والنصارى فهم المخاطبون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، فهو تعليم لهم مبادئ الإسلام وأن الإيمان لا يتم إلا بذلك. ويمكن أن يكون الخطاب للمسلمين: أي قولوا لهم الذين قالوا لكم كونوا هودا تهتدوا وكونوا نصارى تهتدوا، قولوا لهم آمنا بالله، إلى آخر ما ورد في الآية مما أمرنا أن نؤمن به.
2: أستاذنا.
0: نعم.
2: لدي سؤال قد يربطنا بالآية السابقة في الحلقة الماضية.
0: هات سؤالك.
2: في قوله تعالى في الآية السابقة: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هناك استخدم في تلك الآية قوله قل، وفي هذه الآية أو في فاتحة هذه الآية قال تعالى: قولوا آمنا. فهل لا تخبرنا عن التوفيق بين قوله تعالى قل وقولوا للجمع في هذه الآية؟
0: جميل جدا. الخطاب الأول وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالإصالة ونيابة عن الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. أما هنا فهو خطاب للجماعة، إما أن يكون مرادا به اليهود والنصارى، وإما أن يكون مرادا به المسلمون كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في مقدمتهم، وما خوطبوا به هو مخاطب به بالدرجة الأولى. فهنا تفصيل بعد إجمال، أو هو تعليم لأولئك الفرقاء المعادين للإسلام كيفية الإيمان الصحيح. إذا كانوا على ملة إبراهيم كما يدعون فهذا هو الإيمان الصحيح، وإما أن يكون تعليما للمسلمين فناسب أن يكون الخطاب هنا بصيغة الجمع.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟
0: صيغة الأمر تقتضي الوجوب، فلا بد من القول بالإيمان واعتقاد الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد للذي يريد أن يعلن إيمانه أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أنه من الله. هذا تعليم من الله أن الإيمان لا يكون بالاعتقاد فحسب، ولا يكون بالقول فحسب، بل قول ناشئ عن اعتقاد جازم مع العمل بمقتضى الإيمان.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت ينتهي بسرعة، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، فقال في محكم البيان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الغنة ومقاديرها ومراتبها. الغنة هي صوت أغن أو أرن مركب في جسمي النون والميم، يخرج من الخيشوم أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، لا عمل للسان فيه. وقد ذكر أئمة التجويد الغنة مع مخارج الحروف. يقول الإمام ابن الجزري في منظومته المقدمة في باب مخارج الحروف: وغنة مخرجها الخيشوم. وذكرها أيضا كصفة حين قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فإذا نظرنا إلى الغنة من حيث أصالتها في التكوين، فهي جزء من مخرج الميم وجزء من مخرج النون. أما إذا نظرنا إلى غنتها، هل هي طويلة أم أقصر؟ فهي صفة، ومعنى ذلك أن لها مراتب. فالغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو: وأنا ظننا، ونحو: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ونحو: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وتكون الغنة كاملة، أي أقصر بقليل مما قبلها، في النون المخفاة عند حروف الإخفاء الخمسة عشر، نحو: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأيضا الميم الساكنة المخفاة عند الباء، نحو: ترميهم بحجارة. وتكون الغنة ناقصة في النون والميم المظهرتين، نحو: إن أمسك رزقه. وتكون أنقص بقليل مما قبلها في النون والميم المتحركتين، نحو: من الله. والغنة أيها المستمعون الكرام مرنة تتناسب مع مراتب القراءة، فزمن الغنة في مرتبة التحقيق أطول من الغنة في مرتبة التدوير، وفي مرتبة التدوير أطول منها في مرتبة الحدر. والغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا في الإخفاء، فإذا كان الحرف الذي بعدها مفخما فخمت، نحو: إن تنصروا الله ينصركم، فتفخم الغنة لأن الصاد مفخمة. وإذا كان الحرف مرققا رققت، نحو: أنزلناه، فترقق الغنة لترقيق الزاي. يقول الشيخ السمنودي في لآلئ البيان: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة القيامة التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ينتبه القارئ للمد المنفصل في لا أقسم، حيث يمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ أيضا لقلقلة القاف الساكنة: لا أقسم بيوم القيامة. وينتبه القارئ لهمس الهاء في رؤوس الآيات المختومة بحرف الهاء نحو القيامة، اللوامة، عظامة، لأن الهاء تخرج من أقصى الحلق، وجميع صفات الهاء ضعيفة، لذلك تحتاج لجهد لبيانها ووضوحها. وفي قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ينتبه القارئ برواية حفص لفتح السين وعدم كسرها، فلا يقرأ أيحسب. كذلك ينتبه لتوضيح العين وإظهارها وعدم إدغامها، فلا يقرأ ألن نجمع عظامه. وفي قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة برق لكسر الراء، فلا يقرأ برق بالفتح. ويخطئ من يقرأ وخسف بكسر السين وخسف لتكون على وزن ما قبلها، والصواب فتح السين وخسف القمر. وفي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ينتبه القارئ لحرف الضاد في الكلمة الأولى ناظرة، فلا يقرأ بالظاء ناظرة فيتغير المعنى. أما الكلمة الثانية ناظرة فهي بالظاء إلى ربها ناظرة. وفي قوله سبحانه: وقيل من راق، ينتبه القارئ برواية حفص من طريق الشاطبية للقراءة بسكتة لطيفة بدون تنفس في من راق، فلا يقرأ بالإدغام من راق. وفي قوله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ينتبه للمد المنفصل إلى أهله، كما أسلفنا في رواية حفص يمد أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية. وفي كلمة يتمطى ينتبه لترقيق الميم، فلا يقرأ يتمطى بالتفخيم. وفي قوله سبحانه: ألم يك نطفة من مني يمنى، يخطئ بعضهم في كلمة يك فيقرأ ألم يكن نطفة بزيادة نون بعد الكاف. وفي قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في كلمة يحيي ينتبه القارئ لبيان الياء المكسورة والياء المفتوحة وصلا، يحيي الموتى، أو المدية الساكنة وقفا، يحيي، فلا تختلس الحركة ولا تسقط الياء. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة القيامة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل جواب الشرط في الشرط المتقدم، والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، أي بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. ومعنى قوله فإذا جاء وعد الآخرة أي فإذا جاء وعد عقوبة المرة الثانية من مرتي الإفساد اللتين ذكرهما الحق تبارك وتعالى في قوله: لتفسدن في الأرض مرتين. ونزيد كلاما في معنى كلمة نفيرا ننقله من مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء في مجاز القرآن أكثر نفيرا مجازه من الذين نفروا معه، والمعنى: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر عددا من عدد من نفر مع عدوكم. وقد تقدم نقل عن أئمة اللغة والتفسير في معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الحرف، وهو كلمة نفيرا. والفاء من فإذا جاء وعد الآخرة يجوز فيها أن تكون عاطفة، وأسلوب الشرط هذا معطوف على أسلوب الشرط المتقدم في الآية الخامسة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ويجوز في هذه الفاء أن تكون فاء التفريع، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية متفرعة عما قبلها، وهو قوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف وهو متعلق بجوابه، فإن إذا خافضة لشرطها منصوبة بجوابها، والمعنى أن الظرف إذا يكون متعلقا بالجواب، والجواب مقدر، والتقدير: بعثناهم ليسوءوا وجوهكم إذا جاء وعد الآخرة، أي إذا جاء وعد العقوبة الآخرة، أو إذا جاء وعد عقوبة الآخرة. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الفعل المقدر الذي وقع في جواب إذا المحذوف. جاء وعد الآخرة جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جاء فعل ماض مبني على الفتح، وعد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،

0: وهو مضاف، الآخرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجملة الواقعة بعد إذا، وهي الجملة الفعلية، جاء وعد الآخرة في محل جر مضاف إليه. فإن إذا من الألفاظ لازمة الإضافة، وهي من الألفاظ التي يلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما. وجواب إذا محذوف، والتقدير فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم. اللام لام كي، كما يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، وهي عنده على ما يظهر من كلامه ناصبة للفعل، فهي من النواصب وليست حرف جر، حالها في ذلك حال لن وأن وغيرهما من الحروف التي تنصب الأفعال. واشتهر أن هذه اللام، وهي لام التعليل، حرف جر، وأن الفعل بعدها منتصب بأن مضمرة جوازا بعد هذه اللام. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يسوء فعل مضارع منصوب بلام كي، أو منصوب بأن المضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يسوء في لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة صلة الموصول الحرفي أن، على جعل أن مضمرة بعد اللام. وجوه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف اللام عند من يجعل اللام في هذا الموضع حرف جر، والتقدير لإساءة وجوهكم. وهذه اللام عند من يجعلها حرف جر تكون متعلقة بالفعل المحذوف، والتقدير بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. والجملة الشرطية إذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، على التقدير يجوز فيها أن تكون معطوفة على أسلوب الشرط المتقدم، وهو إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فهي معطوفة على جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل الفاء للتفريع تكون هذه الجملة التي وقعت بعد الفاء، وهي جملة أسلوب الشرط، جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، جملة معطوفة على الجملة ليسوءوا وجوهكم، أو شبه جملة عطفت على شبه جملة، والشبه الجملة ليسوءوا وجوهكم في محل نصب بالفعل المحذوف أو بالفعل المقدر، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ليدخل اللام لام التعليل أو لام كي حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وعلى جعل هذه اللام لام كي تكون ناصبة بنفسها، وعند من يجعلها حرف جر يكون الفعل بعدها منتصبا بأن مضمرة جوازا، ويكون حرف الجر وهو اللام داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. يدخل فعل مضارع منصوب بلام كي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع، أو نقول يدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والواو وهو الضمير محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الواو وهو الضمير والساكن الثاني هو اللام من كلمة المسجد، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. المسجد كلمة منصوبة وهي اسم مكان، إلا أن اسم المكان هذا ليس منكرا، واسم المكان يكون ظرف مكان إذا كان منكرا أو كان مبهما، ويقصدون بالإبهام التنكير، فإذا كان غير مبهم لم ينتصب على الظرفية بخلاف اسم الزمان، فإنه ينتصب ظرفا سواء كان منكرا أو معرفا. وعلى هذا اختلفوا في إعراب اسم المكان المنتصب عندما يكون غير مبهم على أقوال، فقد قيل في إعرابه هو ظرف على التوسع أو على المجاز لا على الحقيقة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقيل إنه منصوب على نزع الخافض والتقدير ليدخلوا في المسجد. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد اسم منصوب على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقيل هو مفعول به فالفعل يدخل وإن كان لا يتعدى إلى مفعول به، إلا أنه لما حذف حرف الجر عومل معاملة الفعل المتعدي لا معاملة الفعل القاصر فنصب مفعولا به. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقيل هو شبيه بالمفعول به وليس مفعولا به، لأن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل المتعدي، وأما إذا وقع فعل الفاعل من فعل لازم فليس مفعولا به بل شبيها بالمفعول به. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد شبيه بالمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذه أربعة وجوه في إعراب اسم المكان المنتصب عندما يكون غير مبهم. والجملة يدخل المسجد جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، واللام وهو لام كي متعلق بفعل مقدر لأن العطف على نية تكرار العامل، وتقدير الكلام بعثناهم ليسوءوا وجوهكم وبعثناهم ليدخل المسجد ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ولا يجوز في اللام الثانية أو في حرف الجر الثاني وهو اللام أن يكون متعلقا بنفس الفعل الذي تعلق به حرف الجر الأول وهو اللام، لأنهما حرفان اتحدا لفظا ومعنى، وإذا اتحد الحرفان لفظا ومعنى لم يجز أن يتعلقا بعامل واحد. ويجوز في اللام الثانية التي دخلت على الفعل يدخل أن تكون مؤكدة للام الأولى، وعلى هذا لا تحتاج إلى شيء من التعلق لأنها من الزوائد وليست من الأصول. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. يجوز في الكاف أن تكون اسماً، ويجوز فيها أن تكون حرف جر على ما سنفصله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير، حياكم الله مع هذه الأنباء العظيمة من أنباء الرسل الكرام عليهم السلام، وهذه الرحلة التدبرية مع شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. حياكم الله دكتور.
2: بارك الله فيكم،
1: ونشكركم على هذا العطاء المتواصل فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم فيما يتصل بالقصص الحق وأنباء الرسل الكرام عليهم السلام. ومما يلفت الانتباه في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذا القصص فيما يتصل بسنن النجاة وسنن الإهلاك أو العذاب الذي يحل بالأقوام، فهناك العديد من القصص في هذا الشأن، وكتاب الله حافل بالقصص الحق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى صحابتهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالهلاك سنة بينها الله سبحانه وتعالى تحل بالقوم المكذبين والمعاندين، وربنا سبحانه وتعالى قضى على كل أمة وقرية أن يهلكها. ربنا سبحانه وتعالى يهلك القرى التي تكذب، ويهلك الأقوام الذين يكذبون، والهلاك سنة تحل بهؤلاء الأقوام، سواء كانوا في القديم وقد حل بهم العذاب أو حتى في الحديث وأمر الله تعالى فيهم نافذ وقضاء الله سبحانه وتعالى لا يرد. وفي المقابل أيضا النجاة سنة إلهية للمؤمنين والصالحين والذين يلجؤون الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل بيّن أن من يلجأ إليه ينجيه ربنا سبحانه وتعالى مما يحل به من بأس وبأساء وضراء ومصائب وابتلاءات. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. فربنا سبحانه وتعالى يكشف السوء ويرفع البلاء ويفرج على الإنسان حينما تحل به المصائب، فقط عليه أن يلجأ، وهذه قاعدة وقانون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى إن جاء لنبيه يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه سنة إلهية. طبعا فيما يخص هذا المعنى موضوع النجاة حقيقة جملة من الأمور، بعضها طبعا تحدثنا عنها في حلقات أخرى تخص الأنبياء عليهم السلام ومن معهم من المؤمنين، وكذلك عرجنا بعض الشيء أيضا عن النبي على النبي موسى عليه السلام وبني إسرائيل الذين كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل لهم الآيات: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وعلى الرغم من ذلك هذا الشعب المعاند، هؤلاء الأقوام ذو الصفات العجيبة في مكابرتهم للحق، في معاندتهم للحقائق والحقيقة، في تكذيبهم لنبيهم موسى عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل، في ظلمهم، في استخفافهم بأوامر الله سبحانه وتعالى، في احتقارهم للآخرين والنظر إلى أنفسهم بفوقية.
1: شعب الله المختار.
3: نعم، ونحن رأوا أنهم شعب الله المختار وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذا الأمر عبر تاريخهم بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى مما كان يفعله بهم فرعون هذا الطاغية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وآيات أخرى تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل من عدة مواقف، من عدة أزمات، من عدة مصائب، وعلى الرغم من ذلك ما كان منهم إلا التكذيب والعناد. ومن المواقف التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا قصة أصحاب السبت. في قصة أصحاب السبت جوانب. طبعا أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل كانوا يصيدون الأسماك، وجاء النهي على لسان الأنبياء ألا يصيدوا يوم السبت. ويوم السبت طبعا هو يوم خاص بهم، والسبت مذكور، يعني يوم السبت مذكور في القرآن الكريم، ويوم الجمعة مذكور أيضا في القرآن الكريم، يعني يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة فيه سورة، والسبت أيضا مذكور في سورة الأعراف. فنهاهم نبيهم عن الصيد يوم السبت. طبعا اليهود يعني ليسوا أهل وفاء، بنو إسرائيل ليسوا أهل وفاء في كثير من مواقفهم. قص الله تعالى علينا ما حدث منهم، ما حصل منهم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نهوا عن الصيد يوم السبت. طبعا الحيتان هي الأسماك، يعني الحوت يطلق على السمك، والحوت مذكور في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى على لسان الفتى الذي كان مع موسى حينما طلب منه أن يحضر الغداء، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. الحوت طبعا السمكة. فنهوا عن صيد الأسماك والحيتان يوم السبت. وماذا فعلوا؟ صاروا يرمون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها من البحر يوم الأحد لكي تقع الأسماك في يوم السبت في الشباك وهم يستخرجونها يوم الأحد. هذا تحايل وعلى يعني على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى يعني الأوامر التي كانوا يتلقونها من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
2: طبيعة متأصلة في
3: هذا الخداع والمكر والمراوغة. نعم. طبيعة متأصلة. نعم. من ذلك الزمن إلى هذا الزمن.
2: إذن نكمل هذا المشهد القرآني بعد الاستماع لهذه الآية الكريمة بمشيئة الله تعالى.

0: رسل من أنباء رسل أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء رسل من أنباء رسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن نحن مع مشهد قرآني عجيب، وفيه هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين كانت قريتهم حاضرة البحر كما حدثنا شيخنا الدكتور ناصر السابعي. إذن هكذا كانت طبيعتهم، الاحتيال والمراوغة واللف والدوران إلى آخره.
2: نعم، في سورة الأعراف يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن سمى الله تعالى هذا الفعل منهم بالفسق، فهذا فسق ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا حكم الله عز وجل قد تتجلى لنا في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، وقد لا تتجلى. العلل في كثير من الأحكام الشرعية لا تتضح، خاصة في الأوامر التي لا تكون مصحوبة ببيان العلة، وخاصة إذا كان الأمر مباشرا من النبي، يعني أن يأتي نبي ويقول لشخص لا تفعل أو فعل كذا، فعليه أن يلتزم. فوقع منهم ما وقع من أنهم كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها من البحر يوم الأحد، وهم في الظاهر من حيث الفعل يوم السبت لا يذهبون إلى البحر، لا يصيدون الأسماك، لكن في الحقيقة هم يصيدون من الجمعة إلى الأحد، فصادوا في السبت وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى.
1: والآية الكريمة يعني تشير إلى أن لهم سوابق، لأن الله يعني ابتلاهم بهذا الابتلاء أنها تأتيهم يوم سبتهم فقط.
2: نعم،
1: فهذا يعني قال بما كانوا، يعني إذن هو نبلوهم بما كانوا.
2: نعم، كانوا يفسقون.
1: نعم،
2: طبعا هذا شامل لهذا الحدث، وبالنسبة لهم طبعا هناك أحداث وجرائم كثيرة، وهذا أمر معروف عن بني إسرائيل. الشاهد من هذا الأمر ماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى بعد هذه الآية: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا لدينا ثلاث طوائف. طائفة واحدة التي كانت تعتدي وتخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهم الذين كانوا يصيدون على حسب ما وصفت. الطائفة الثانية كانت تنصحهم وتعظهم: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. إذن هناك طائفة عاصية، طائفة واعظة، وطائفة تقول للواعظة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. في بعض الكتب أهل العلم يسمون الطائفة الثالثة بالطائفة اللائمة التي كانت تلوم الواعظين. في الحقيقة هي ليست طائفة لائمة، هي تتكلم عن أن النصح لا يجدي مع أصحاب القلوب القاسية، مع هذا النوع من الناس الذين استمرأوا الإجرام واستهانوا بأوامر الله عز وجل ولهم سوابق في هذا المعنى، فهي تبين لهم أن
1: كما يقول البعض أحيانا
2: نعم
1: ما حد ما يعرف الخير من الشر،
2: مثل هذا المعنى. وهي كانت تجيب على هذا، يعني هو ربما يكون أقرب إلى السؤال، أقرب إلى استغراب الموقف، في أن الإنسان يعني كما ورد في بعض الآثار: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، أو كما ورد عن بعض أهل العلم أيضا أو بعض أهل الصلاح، وينسب ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قوله: لا ينفع قول حق لا نفاذ له. فربما يكون من هذا الباب يعني. لكن الخلاصة أن هناك ثلاث طوائف: طائفة عاصية، طائفة واعظة وطائفة أخرى كانت تسأل هؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ربما من باب الاستغراب. بعض أهل العلم يسميها الساكتة، الطائفة الساكتة. أجابوهم بقولهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وهذا طبعا يتعلق

0: هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى معذرة لربكم الذي هو إبراء الذمة وطلب الأجر. والأمر الآخر ولعلهم يتقون الذي يخص المنصوح.
1: نعم.
0: الذي يخص الناصح معذرة لربكم، والذي يخص المنصوح ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، طبعا هذا الكلام يخص، هذا الجزء يخص طائفة العاصية، نسوا أي تركوا وأهملوا وأعرضوا عن النصائح والمواعظ التي كانت توجه إليهم من قبل الفئة الناصحة والواعظة، أنجينا الذين ينهون عن السوء. فربنا سبحانه وتعالى أنجى هؤلاء. طبعا نحن الآن أيضا مع الأمرين، مع المشهدين أو مع المشهد الواحد ذي الجانبين، الهلاك والنجاة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. النجاة للمؤمنين الذين هم الواعظون، والعذاب للظالمين الذين هم الفسقة كما قال الله تعالى بما كانوا يفسقون. وهذا يؤكد أن هذا المعنى الذي الفسق هو نفسه الذي ذكر في الآية التي قبلها، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب ما مصير الطائفة الأخرى الثالثة التي بعضهم يسميها اللائمة
1: الساكتة
0: وبعضهم يسميها الساكتة؟ هل هلكوا مع الهالكين أم دخلوا مع الناجين؟ هذا طبعا محل جدل كبير بين العلماء، والجدل بدأ من الصحابة
1: لأن
0: الكرام.
1: الآية قالت الذين ينهون، يعني بالنسبة للنجاة
0: أنجينا الذين ينهون عن السوء. فهذا هو السبب، هل الذين كانوا يسكتون أو سكتوا أو لاموا أو كانوا يسألون الناصحين عن سبب الإقدام على نصح أولئك الفسقة، هل هم دخلوا في الناجين أم دخلوا في الهالكين الذين أخذهم العذاب؟ هذا الأمر كما ذكرت يعني بدأ الجدل فيه من زمان الصحابة، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يبكي خوفا من أن يكون قد قصر في نصح المستحقين للنصح، حتى استنبط بعض تلامذته وينسب ذلك إلى عكرمة تلميذ ابن عباس أن ربنا سبحانه وتعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، فهم لم يظلموا، لم يدخلوا في الذين ظلموا. وبعض أهل العلم يقولون إنهم يهلكون مع الهالكين، ولكن بحسن نواياهم وبأنهم لم يشتركوا في فعل المنكر، وربما أيضا قد توجهوا إلى أولئك العاصين بالنصائح قبل ذلك، ولكن عندما رأوا أنه لا يجدي تركوهم. فهذه أشياء تشفع لهم في أنهم إذا كان العذاب والهلاك قد نالهم في الدنيا فلا ينالهم يوم الآخرة، فينجيهم الله تعالى من عذاب الآخرة. هذا الذي ذكر بصورة إجمالية في حق أصحاب السبت والطائفتين اللتين كانت معهم في ذلك الموقف.
1: إذن كنا مع مشهد قرآني، وهذا الجانب من القصص الحق فيما يتعلق بأصحاب السبت وما حل بهم وذلك الابتلاء العظيم. شكرا جزيلا لشيخنا الدكتور ناصر سليمان السابعي على هذا العطاء الراقي والجميل، ونشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشاءة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. وبقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه تمت إزالة الألغام من المضيق بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة حسب تعبيره خلال المفاوضات. وقبل ذلك نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أبلغوا ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر. من جانبه شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران حسب قوله، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة. وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران. نددت باكستان بهجوم جماعة أنصار الله على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في وقت سابق أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الجماعة سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، بينهم 4 من أفراد الطاقم، هم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي قوات الحكومة المعترف بها دوليا والتي شاركت في عملية إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ترتيبات لجولة جديدة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لاستكمال المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى خلال الجولة المقبلة إلى تجاوز الخلافات ودفع الطرفين نحو تنفيذ الاتفاق الإطاري. وكانت إسرائيل قد رفضت توسيع المناطق التجريبية مشترطة التأكيد من بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المناطق التي يتم الانسحاب منها، إلى جانب ترتيبات أمنية وآلية للتحقق من تنفيذها. استهدفت طائرات مسيرة العاصمة الخرطوم ومدينتين في شمال السودان أمس بعد هدوء استمر عدة أشهر. ونقلت وسائل إعلام وشهود عيان سماع دوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية شمال أم درمان. وفي شمال السودان أشار شهود في مدينتي عطبر والدامر اللتين يسيطر عليهما الجيش أيضا إلى رؤية مسيرات وسماع دوي انفجارات، هذا ولم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا حتى الآن. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط الاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من اسطول الشبح الروسي.
وقال بوتين أثناء إشرافه على مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي إن موسكو ستضطر للرد بالمثل، وأضاف أن بلاده ستتحرك في أي مكان حيثما ترى ذلك ضروريا ومناسبا. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفاد به الجيش الكوري الجنوبي قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتبدي بيونغ يانغ استياءها من هذه المناورات، معتبرة أنها تدريبات على غزو حسب بيان رسمي. وقد عمدت في الماضي إلى إجراء تجارب صاروخية متعمدة قبل تلك التدريبات وبعدها. توجه الناخبون في زامبيا إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وسط ترقب محلي ودولي. وسجل حوالي 8 ملايين شخص من أصل 22 مليون نسمة سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات التي تستمر ليوم واحد. وسيتم كذلك اختيار أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية. وتشهد الانتخابات تنافسا بين الرئيس الحالي هاكاندي هيتشيليما الساعي لفترة ثانية و13 مرشحا آخرين أبرزهم براين مونديبيلي. هذا ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم الاثنين القادم وفقا للجنة الانتخابية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وقالت المنظمة إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة. ويقول الخبراء إن التفشي ينتشر بوتيرة أسرع من جهود تتبع المخالطين والسيطرة عليه في مناطق نائية بشرق الكونغو التي تشهد نزاعا مستمرا. ما زلنا نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلنيات بمحافظة ظفار. وأوضحت الهيئة أن نتائج الرصد أظهرت تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومترا في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلو مترا وفقا للمعطيات الحالية. هذا وتواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار التلوث الزيتي وتقليل آثاره المحتملة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع إلى عدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. وقعت في مسقط 10 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والدولية، وذلك لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلة في صناعة المحولات الكهربائية بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني. رعى المناسبة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية جاوزت 1 مليار

أعمال نسخته 25 بولاية صلالة أوصى بإعداد قيادات حكومية قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي وإعادة تصميم المسارات المهنية بالقطاع الحكومي والانتقال نحو منظومة وظيفية قائمة على الكفاءات والمهارات وإعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية لتعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية. وأكدت التوصيات كذلك على أهمية الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية لتعزيز الاستجابة الاستباقية. وفي مجال الأمن السيبراني، أوصى المؤتمر بتعزيز الأمن السيبراني وصياغة خطط لاستمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث لحماية البنى الأساسية الرقمية الحكومية. بدأت أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة فعالية ومعرض عمان هوية وحضارة، والتي تنظمها مؤسسة هداية الوقفية وتستمر حتى 19 من أغسطس الجاري. وتتضمن الفعالية والمعرض عدة أركان تسلط الضوء على الحقوق في المجتمع العماني وركن القيم العمانية في الفقه العمراني وركن قيم وأخلاق التجار العمانيين في نشر الإسلام، إلى جانب ركن يستعرض إبداعات العمانيين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وآخر يركز على القرية العمانية وملامح العمارة العمانية بوصفها إرثا فكريا وإنسانيا. رعى الفعالية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. الخبر الأخير في هذه النشرة: ارتفع عدد الرحلات القادمة عبر مطار صلالة خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 31 من يوليو الماضي إلى 1758 رحلة بزيادة بلغت 7%، كما ارتفع عدد المسافرين القادمين عبر المطار خلال الفترة ذاتها بنسبة 8% ليبلغ 154,529 مسافرا. ويأتي هذا النمو في حركة الرحلات والمسافرين بالتزامن مع موسم خريف ظفار الذي يشهد إقبالا متزايدا من الزوار من سلطنة عمان وخارجها. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تتحكم بمضيق هرمز بالكامل، والحرس الثوري يرفع سقف تهديداته. واشنطن تعلن عن ترتيبات لجولة جديدة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مطلع الشهر المقبل في روما. وبقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون ريال عماني، التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية للمحولات الكهربائية. تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل أحمد بن سالم العريمي. شكرا لكرم المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا

0: وأشهدك وكفى بك شهيدا. أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،
2: حسبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتح

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

0: اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
1: آمين.
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم والطبع، وقيل يعلوهم ولا يطبعوا،
1: وقيل بل جميع
0: ذاك يمنعوا، وقيل لا بأس إذا ما الطبع إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم والطبع، وقيل يعلوهم ولا يطبعوا، وقيل بل جميع ذاك يمنعوا ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نزل الحديث حول هذا الفصل وهو الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة في أحكام الإيمان، في أحكام الإيمان ذكرنا وقفنا عند مسألتين، مسألة النية أليس كذلك؟ نية الإيمان، أن من شرط الاقتداء نية الإيمان، فالإمام يؤمر بأن ينوي بأنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي، أليس كذلك؟ زين، نتفرع على ذلك مسائل أيضا ذكرناها معكم، والمسألة الثانية في وقوف الإمام، أين يقف الإمام؟ وقفنا عند قول الناظم ولا يكون عنهم ولا حجاب ويكره الوقوف في المحراب، إيش آخر مسألة ذكرناها في وقوف الإمام ما كذلك؟ إيش قال؟ نعم،
1: وفي وقوفه أمام الصف
0: نعم
1: مساويا خير أمور الوقف
0: نعم.
1: وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع هذا يمنع.
0: خير الوقوف يكون مساويا لهم
1: نعم.
0: أمامهم يكون مساويا لهم، غير مرتفع
1: ولا
0: منخفض، هذا هو خير الوقوف. لكن بقي هل يجوز أن يرتفع مكانه عن مكان المأمومين، وهل يجوز أن يقف في مكان أخفض عن مكان المأمومين؟ ما كذلك؟
1: نعم.
0: كم قول ذكر في المسألة؟
2: نعم نعم شيخ.
0: قول نقدي أخوات نعم في شيء.
3: القول الأول بالجواز المطلقة.
0: مطلقة.
3: القول الثاني بالمنع.
0: المنع مطلقا.
3: مطلقا.
0: نعم. القول الثالث.
3: القول الثالث يعلو ولا
0: يعلو. نعم ولا يعلى. القول الرابع.
3: القول الرابع
0: يعلى.
3: يعلى ولا يعلو.
0: ولا يعلو. يعلو ويعلى ثالث الأقوال هي يعلى ويعلى. رابعها العكس بلا جدال، لا يعلو ولا يعلى. طيب هاي أربع أقوال. القائلون بعدم الجواز استدلوا بحديثين هو مروان
2: نعم.
0: نعم.
2: الحديث الأول عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود.
0: حديث ثاني فضل حمد حبس. حديث ثاني
4: عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبد، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود.
0: أحسن، شكرا. القائلون بعلم الجواز أن يستجيبوا بحديث، لعلكم تراجعون الحديث. خلفان راجع الحديث.
1: نعم شاطر.
0: وإذا راجعته نستدل به القائلون بهش بالجواز. طيب زين، وقالوا في الحديثين هش قالوا هذا النهي الأدب ما كذا، والجواز جائز أليس كذلك؟ طيب الأبيات هنا: وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف. هذا البيت عربت من الكلمات الموجودة فيه ما كذلك؟ طيب وقيل يعلوهم ولا يتضعوا، وقيل يعلوهم ولا يتضعوا، من هو؟ الإمام. من له أن يكون مكانه فوق مكانه ولا يكون مكانه أخفض من مكانه، وكذلك؟
5: نعم.
0: وقيل يعلوهم
5: نعم.
0: ولا يتضعوا. وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع. مكانه كيف يطلب مكانه؟
5: نعم
0: فاعل. نعم
5: فاعل
0: ارتفع. وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك، وقيل بل جميع ذاك يمنع، وقيل بل جميع ذاك يمنع. جميع ايش رأى بجميع؟
5: نعم
0: نعم. أين خبر
6: جملة الفعلية يمنع؟
0: يمنع. وقيل بل جميع ذاك يمنع. ايش معنى جميع ذاك؟
6: اي الارتفاع والانخفاض
0: الامام عن المأمومين والانخفاض عنهم.
6: نعم
0: ذاك يمنع. معنى هذا القول الاخير ضد القول الاول مثلك. قيل باس إذا ما ارتفع مكانه عن صفه واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضعوا، وقيل بل جميع ذاك يمنعوا. طيب القائلون بالجواز، جواز هل يحد ذلك حد ولا مطلقا سواء كان الارتفاع قليلا أو كثيرا؟
1: نعم شيخ.
0: نعم. أنت تفضل.
3: بعضهم لم يجعل له حد. وبعضهم جعل له حدا كالقامة.
0: كالقامة جعل له حدا.
3: نعم.
0: على الحد مو الحد يعني.
3: قامة.
0: اختلف فيه.
3: نعم.
0: القائلون بالتحديد اختلفوا في الحد.
3: نعم.
0: فالقائلون بعدم بعلم التحديد كلهم قليل أو كثير شبر شبرين ذراع قامة أو أكثر من ذلك أليس كذلك؟
3: لا.
0: طيب القائلون بالتحديد. ثلاثة إلى كم؟
3: ثلاثة
0: كم قول؟
3: ثلاثة
0: ثلاثة قول زين
3: بعضهم قال قامة.
0: قامة.
3: وبعضهم قال
0: لمن؟
3: لأبي إسحاق.
0: من أبو إسحاق؟
3: الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي.
0: الحضرمي شكرا أحسن.
3: والقول
0: الثاني؟
3: القول الثاني ثلاثة أشبار.
0: والثالث؟
3: الشبرين.
0: قالوا بالثلاثة بالشبرين على حسب خلافهم فيش؟ في الستر. في الستر شبرين أو ثلاثة حسب الخلاف. قائلون بأن الستر ثلاثة أشبار قالوا الحد ثلاثة أشبار ما يرتفع عن ثلاثة أشبار. وقائلون حد الستة شبران قالوا كذلك يعني ما يرتفع أكثر من شبرين. طيب والمحدد بالقامة قال ما يسوي يكون أكثر من قامة ما كذلك. وعرفت بالقول هيش بالإطلاق بدون تحريم ما كذلك مالك؟
2: نعم.
0: أليس كذلك؟
2: لا.
0: طيب. من كان ما فهمين المسألة ما فهمين. نعم. طيب. زي القول بالثلاثة أشبار. يوسف لمن؟
2: نعم.
5: نعم.
0: من ده؟
5: شعبان.
0: من ده؟
5: شعبان.
0: فوال.
5: أبو المؤثر أبي الحواري.
0: نعم.
5: أبو المؤثر.
0: مثل أبو المؤثر.
5: أبو المؤثر.
0: نعم. وأبي الحواري.
5: نعم.
0: طيب. شكرا. حسن. طيب. زين قال ولا يكون عنهم وراء حجابي. ولا يكون عنهم وراء حجابي. ويكره الوقوف في المحراب. هنا مسألة كان. وكذلك. ولا يكون عنهم وراء حجابي. ويكره الوقوف في المحراب. أقول هنا مسألة كان. المسألة الأولى. ولا يكون عنهم وراء حجابي. من هو لا؟
2: إمام.
0: الإمام. يكبر بينه وبين الحجاب جدارة مثلا حائل مثلا هو داخل في المسجد هم خارج لا يقول مثلا هو أمامه والصف اللي بينهم كما جاءت في التحليل تحليل الصفوف يكون بينه وبين الإمام مثل ما بينه وبين السترة ما كذاك قد عرفتم أن بين الإمام والسترة يكون إيش قدر ممر شاه ومن وقوفه إلى السترة يكون قدر كم ثلاثة أذرع ما أشبار ثلاثة أذرع كذلك يكون بين الإمام وبين المأمومين كم ثلاثة أذرع بين وقوف الإمام وبين وقوف المأمومين كم
5: ثلاثة أذرع
0: وبين الصف الأول والصف الثاني كم وتقول ما بين الإمام وما ما بين المأمومين مثلا يكون ثلاثة أذرع من وقوف الإمام إلى وقوف المأمومين ثلاثة أذرع وكذلك أيضا وقوف ما بين الصفوف
6: نعم.
0: ما بين الصف الأول والصف الثاني ثلاثة أذرع ما بين الصف الثاني والصف الثاني ثلاثة أذرع
6: نعم.
0: وكان بينه وبين الجدار نحو ثلاثة نعم ثلاثة أذرع ما كذا
2: نعم.
0: كان بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع في صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة هذا بالنسبة علي يكون حتى ما يكون تخيل عنه كثير ما يكون وراءه وراء حجاب عنه هذا نعم إذا قص المسجد الصفوف واضطروا يكون يصفون خارج المسجد ما يشوسع هناك داخل المسجد لا بأس لكن يكون هناك نافذة يشاهدون فيها من الخارج الذين في خارج المسجد يشاهدون من الذي داخل المسجد يكون هناك نافذة باب أو مثلا نافذة أو ذلك رخص بعضهم ولو لم تكن هناك نافذة إذا لم يمكنهم إلا هناك سمعتم ولا يكون عنهم ولا حجاب ويكره الوقوف في المحراب ويكره الوقوف في المحراب وقوف في المحراب من وقوف الإمام هل يقرأ الإمام في المحراب ولا لا الجواز جائز ولكن يكره ذلك لأي شيء حتى يكون إمام ظاهر ما يكون إمام يشاهد كل ما مؤمن الذين عن يمينه والذين عن يساره والذين خلفه يشاهدونه. أما إذا كان في المحراب من سيشاهده؟ الذي وراءه فقط أليس كذلك؟ هذا طيب لو صلى في المحراب هل عليه بأس؟ أه؟
5: نعم
0: لو صلى في المحراب عليه بأس. نعم إذا كان مسجد مثلا لا يسع ما يتسع إلا إذا دخل الإمام في المحراب هناك بيزيد كم بيزيد؟ بيزيد صف كامل فلا بأس. طيب بقي ماذا؟ وإن يكن سجوده فيه نعم وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطر. وإن يكن سجوده هنا ضميرا سجوده وفيه سجود من ضمير يعود من سجوده إلى الإمام وفيه
5: محراب
0: كان مثلا وخارج المحراب واقف لكن سجوده في المحراب فلا بأس ما عليه شيء. فهنا معكم كم مسألة؟ ثلاث مسائل. هل يصح الإمام أن يكون بينه وبين المأمومين حجاب؟ ما يكون إلا إذا زحمت الصفوف واضطر المصلون أن يصلوا خارج المسجد فلا بأس عليه. واضح؟ طيب زين صلاة في الوقوف في المحراب يكره ذلك فقط يعني والجواز جائز. سجوده سجود الإمام في المحراب واقف خارج المحراب ولكن سجوده في المحراب هل في ذلك من بأس؟
5: لا.
0: زين ولا يكون عنهم وراء حجابي ولا يكون عنهم وراء حجابي أين خبر كان؟ أين اسم كان؟
5: نعم
0: مستتر يعود إلى من؟
6: الإمام
0: إلى الإمام. وأين خبرها؟
5: نعم ظرف
0: فين؟
5: وراء
0: ولا يكون عن وراء حجاب ويكره الوقوف في المحراب يحافظ الوقوف كيف مثل الوقوف ويكره الوقوف في المحراب
5: فعل مرفوع
0: ومن أتى الأمور دون فكرته يكون معروفا بسوء العثرة مع قلة الفكرة تكثرن عثرته إلا مفكرن.
5: نعم شيخ
0: نعم
5: نائب فاعل
0: نائب فاعل شكرا. شوف لما فكرت عجبت ما كذلك؟
5: لا شيخ
0: لابد من التفكير انتبهوا ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطر فما عليه أبدا من ذا شطر كيف تعرف الشطر؟
5: نعم شو
6: مبتدأ مؤخر
0: هي الخبر
6: عليه
0: فما عليه أبدا وأبدا
6: ظرف.
0: شكرا. وإذا قلت بأن هنا ما عاملة حجازية ما تقوله؟
5: نعم اسم ما
0: اسم ما فين اسم ما
5: شطط
0: خبرها
5: عليه
0: قال زين فما عليه أبدا من شطط انتقل إلى مسألة أخرى انتهت المسألة انتهى الوقت إن شاء الله نناقشكم في هذه المسألة في الحلقة الآتية. زين أين وقفنا الآن في قول الناظم زين وفعلها في أول الوقت
5: اشتهى
0: فلا يؤخر عنها لينتظر. بارك الله فيكم وسدد فتواتكم
5: وسلم
0: وعلى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الشكور المنان الذي أغدق على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل الشكر للمزيد عنوانا، والصلاة والسلام على هادي الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل سألت نفسك يوما يا صاحبي كيف يمكن للمألوف اليومي أن يصير جدارا سميكا يحجب عن بصرك أعظم العطايا الإلهية؟ وكيف يتحول اعتياد النعمة إلى انطفاء حس يجعلك تمشي بين المعجزات الإلهية دون أن تلتفت إليها أو تذوق حلاوتها؟ إننا نستيقظ كل صباح في سكينة، نتنفس الهواء بلا تكلف، نحرك أعضاءنا الصحيحة بلا ألم، ونرى وجوه أهلنا وأحبتنا تبتسم من حولنا، لكن طغيان المألوف وضجيج الروتين يجعل نفوسنا تتعامى عن هذا البذل الرحيم، فنظن هذه العطايا استحقاقا بديهيا أو حقا مكتسبا، فلا نستشعر عظمها إلا حين تسلب منا، أو حين يهز أمن حياتنا بعاصفة طارئة فنعرف قيمة الاستقرار. هنا بالذات يتجلى الفرق العميق بين نفس غافلة تعيش الشقاء والضيق رغم غزارة النعماء، ونفس متيقظة تستبصر فن رؤية النعم المتخفية. تأمل معي كيف يشع القرآن الكريم بمفتاح هذه اليقظة الإيمانية، حيث يقول الحق جل جلاله في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انظر كيف ربط الله جلت قدرته الزيادة بالشكر، لأن الشكر في جوهره ليس جرم كلمات تقال، بل هو نور يماط به حجاب الغفلة عن العين فترى الأعطية قبل أن تطلب المزيد. ثم يقول سبحانه في سورة لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة يبصرها حس كل أنام، أما النعم الباطنة المتخفية مثل صيانة الجسد من الآفات الداخلية ودفع المكاره الخفية التي لا نعلمها وسكينة الصدر في صخب دنيانا، فلا يقطف ثمرتها إلا قلب استنار بنور الفهم عن الله. ولقد جسد الهدي النبوي الكريم هذا الميزان في حصر النعماء المتوارية، فقد جاء في مسند الإمام الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. هذا النص الجليل يوضح أن التدرج في عبادة الشكر يبدأ من العطايا الصغيرة النابضة في يومك. أما في السنة الصحيحة فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استمع إلى هذا الاتساع البديع: سلامة الإنسان في أمنه وعافيته وكفاية يومه هي الدنيا المكنونة كلها. كم بشر يملكون هذه الثلاثة الملكية في كل مطلع فجر، لكنهم يمضون بين الناس منقبض الصدور، لأنهم ركزوا عيونهم على المفقود ونسوا الموجود. وقد حرص علماء عمان الأفاضل على ترسيخ هذه القيمة السلوكية في صيانة النفوس، فنجدهم يؤكدون أن الاعتياد صورة من صور الجحود المعروف الباطن، وأن الروح لا تستقيم عبوديتها حتى تعترف بلطف الله في المألوف. الشكر عند العارفين ليس ألفاظا شفهية تردد ساهية، بل هو شهود قلبي

0: يكسر صلابة الروتين، فيرى في كل قطرة ماء عذبة مغسولة بالرحمة، وفي كل نبضة قلبية هادئة لطفا صامتا لا يقدر بثمن. إن فن رؤية النعم المتخفية يا سالك المرفا هو النظارة النقية التي تعيد إعمار شعورك بالبهجة. حين تمارس هذه اليقظة ستكتشف أن جدران بيتك التي تظلك وقدرتك على الإبصار والمشي وابتسامة ولدك حين يعود وحتى الطعام البسيط على مائدتك ألطاف سماوية خاصة أنزلت إليك. أنت حينما تشكر الله على هذه التفاصيل الصغيرة فأنت لا تقدم شيئا لخزائن العرش، لأن الله غني حميد، بل توسع وعاء فؤادك كي يستوعب المزيد من السكينة والبركة. ما أبهى أن يتحول يومك المكرر إلى رحلة دائمة من الاكتشافات الإيمانية، لتصير كل خطوة سالمة موعدا مع الامتنان، وكل لحظة أمن مرفأ لليقين. المزيد الإلهي الموعود لا يعني كثرة الأموال فحسب، بل يعني زيادة نور البصيرة وعمارة الصدر بالرضا ومعرفة الله في كل طرفة عين. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المستنير، حان وقت الخطوة العملية التي تحول عينيك إلى شاهدتين شاكرتين. اختر في هذه اللحظة ثلاث نعم صغيرة في دائرة حياتك كنت تعدها أمورا عادية مألوفة، كقدرتك على السمع الآن وأنت تنتبه إلينا، أو سلامة أنفاسك، أو وجود جدار أمن يحميك. قف مع كل نعمة لمدة ثوان، استشعر غزارة اللطف فيها، ثم قل من عمق قلبك: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقم هذه اليقظة صباح كل يوم وتأمل كيف سيمسي فؤادك روضة غناء من اليقين. أستودع الله أرواحكم وشكر قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية.

0: يكون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله ومنه، وطابت نفوس عزيزة في حصنه، هانئة بأمنه. من أعظم نعم الله علينا هذه الروابط الأخوية التي جعلت بين أبناء الأمة، والتي أساسها الإيمان بالله ربًا واحدًا خالقًا رازقًا، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا رسولًا وسراجًا منيرًا. فقد عزز هذا الدين الحنيف هذه الرابطة الشريفة في ظلال عقيدته، وجعلنا فيها إخوانًا متساوين بغض النظر عن الأعراق والأنساب والانتماءات النسبية أو الجغرافية، وأمرنا الحق تعالى أن نكون إخوانا متحابين في ذات الله، نعيش في رحابه الطيبة على الرحمة والمودة وخير القيم وأكرمها، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فهي من معززات الأواصر وموثقات العرى بيننا. وهدايات الدين تحثنا على التلاقي والتزاور بنية خالصة في الله تعالى، وذلك مما يقوي العلاقات بين الناس. وأوصانا بالدعاء لبعضنا بظهر الغيب في السراء والضراء، وهو مظهر يبين مشاعر المحبة المتبادلة بين أبناء الأمة تجاه بعضهم، وحث على الوقوف مع بعضنا في الأوقات الصعبة وتقديم ما يمكن من دعم وإسناد لمن يحتاجه من أبناء هذه الأمة دون انتظار مقابل أو ترجي جزاء وشكور. والتكافل الاجتماعي والتصدق على المحتاجين والفقراء والمعوزين بدافع الأخوة الإيمانية واستجابة للدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله ولمن ابتلاه الله تعالى بالفقر والحاجة من إخواننا، والتخفيف عنهم ودعم صمودهم في وجه أزمات الحياة ومتطلبات المعيشة. ومن مظاهر منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية دعوته إلى التسامح والصفح عن الأخطاء والزلات والهفوات، ومن أجملها دعوته إلى نشر العلم والمعرفة بين المسلمين، فله إسهامه الكبير في توطيد الأخوة. ومنها عنايته بكل نشاط جماعي يؤلف بين العباد ويجمعهم على الخير، فالعبادات في غالبها تؤدى جماعيا، وأعظمها صلاة الجماعة التي تجمع أبناء الحي 5 مرات في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة التي يتلاقى فيها أسبوعيا أبناء أحياء متعددة، وصلاة العيد التي يتآلف فيها عدد أكبر من مناطق عدة. ونجد في مراشد ديننا تحذيرا من الفرقة والتنازع، وتشجيعا على الحوار والتفاهم، كما نجد في هذه المراشد الكريمة ما يدفعنا جميعا إلى العمل معا لخدمة مجتمعاتنا ونمائها وازدهارها وتحقيق أهدافنا المشتركة، وإلى الفرح بما ينجزه أبناء الأمة في أي بقعة من العالم. هو الدين نور وخير المناهج، إلى ساميات المعالي معارج، ينيل الرشاد يضيء النهى، وفي ظله تستقيم الوشائج. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه الأمان إن حالت الأحوال وهالت الأهوال.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ محمد العمري من آية الذكر الحكيم.

0: استمعنا في الدقائق الماضية تلاوة عطرة للقارئ محمد العمري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسرني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل حلقة من الحلقات الكثير، والدروس والعبر والحكم. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال، وأهلا وسهلا بالمخرج خالد بن درويش أولاد ثاني. أهلا بكما جميعا وحياكم الله.
3: بارك الله فيكم شيخ أحمد، وشكر الله سعيكم. هذه الحلقة أعزائي المستمعين الأكارم سوف تكون بعنوان أهمية الحوار في الأسرة. وكما تعلمون بأن الحوار هو القدرة على تقييم المواقف والتأثير على سلوكيات الآخرين، وبشكل خاص هذا الحوار عندما يكون بين الزوجين وكذلك مع الأبناء. والحوار هو من المهارات المهمة التي ينبغي أن يكتسبها الإنسان حتى تساعدنا في توطيد العلاقة سواء بين أزواجنا أو مع المراهقين، وكي يكون التعامل مع المشكلات بإيجابية تامة. لهذا نود أن نبدأ هذه الحلقة بتعريف الحوار وأهمية الحوار في حياتنا بشكل عام وبشكل خاص بين الأزواج ومع الأبناء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحوار طبعا لو جينا إلى مدلوله اللغوي، هو طبعا مأخوذ من حور، من حور أي رجع وعاد، فكأن الحوار هو ترديد الكلام بين المتحاورين أو بين المتحاورين. يعني فلذلك هناك في حديث يقول نعوذ بالله من الحور بعد الكور.
3: حور بعد الكور.
4: الكور هو الارتفاع، يعني كما يقول يعني المكان العالية والمنزل العالية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن الإنسان لما يكون يرتفع إلى مكانة مرموقة، مكانة سامقة، إنه يعني يصاب بالحور أي بالرجوع عن تلك المكانة إلى شيء هو أنزل منها. فالحور هو يعني من من من من حور أي رجع، فهذا هو من حيث اللغة. طبعا لا شك الحوار كلمة لطيفة وجميلة، هي في حقيقته هو النقاش، هو المناقشة، هو المجادلة يعني. ولكن الحوار كلمة جميلة،
3: ألطف من المجادلة.
4: ألطف ربما. ألطف حوار، تجد إنه يعني فعلا يعني هي ألطف. المجادلة دائما النقاش قد يعني يشي بشيء من الحدة يعني، والجدال كذلك يعني مع تطور الاستعمال اللغوي لهذه الألفاظ. لكن الحوار يبقى هو الكلمة المحببة. أما هو الأصل الحوار والمجادلة شيء واحد، لأن الله تعالى قال في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شوفنا قد سمع الله قول التي تجادلك، وكأن المجادلة هي من شيء واحد يجادل. كانت هي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاورها ويردد معها الكلام بالسؤال والجواب، فسمى الله تعالى هذا ذلك حوارا.
3: حوارا.
4: والله يسمع تحاوركما، أي يعني محاورتكما في هذا الشأن، في هذا الأمر. وأما عن أهمية الحوار، فالحقيقة الحوار أهميته كبيرة يعني وعظيمة. وأعظم من ذلك أن الله عز وجل بعظمته بقدرته حاور الملائكة الكرام، في خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا شوف حوار قالوا أتجعل فيها
3: من يفسد فيها
4: من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالله تعالى يعني أراد من هذه القصة يذكرها لنا أنه يعلم عباده أهمية الحوار.
3: أهمية الحوار
4: هذه فيها طبعا فيها تعليم لعباده يعني فيها تعليم لعباده بقضية بأهمية الحوار وأهمية المحاورة.
3: هذا حوار عظيم بين الرب والملائكة
4: بين الرب على عظمته وعلى قدرته لكنه أراد أن يعلم عباده المحاورة يعني حتى يكونوا يعني على بينة من طبعا من أهمية الحوار من أهمية الحوار. فالحوار طبعا يعني هو أقنع للناس عن فرض الشيء أو إنسان يأتي بقوة أو يأتي مثلا نحو كما نقول عماني بنطعة باستعمال العنف الكلامي بالشدة. لا الحوار يحتاج إلى سعة صدر يحتاج إلى سعة وهو كذلك حتى التفاوض في الأصيل هو حوار ترى. فلذلك الآن هي ألفت كتب تحت عنوان فن التفاوض اللي يحدث بين الدول بين السياسيين بين المسؤولين تحل به قضايا كبيرة جدا بين الدول تحل به حروب يعني تحل به أمور القتل كان يعني عند مثلا لما كان القتال موجود بين الأفراد وقضايا الثأر والانتقام كان يذهب ناس من من من من أهل ذلك الشخص الفاعل للجريمة ويذهبون إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني أولياء الدم من القبيلة الثانية ويتفاوضون في الأمر وإذا بالقضية الحل نتيجة وصول طرف المرتكب يعني للجريمة إلى الطرف الثاني المرتكب في حقه الجريمة فيحدث حل الموضوع. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقنع يعني أشخاصا بالحوار. يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يبيح له الزنا يعني ناس طبعا تحديث عهد بالإسلام وهم على بداوة وعلى يعني جفاء في الحياة فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل له أو يحلل له الزواج أو يحل له الزواج أو
3: أتأذن لي بالزنا
4: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحوار أخذه بهدوء كامل قال له أتريده لأمك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم يعني أترضاه لأختك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لزوجتك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم أترضاه لابنتك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فالرجل اقتنع بهذا كيف هو يطلب شيء وهو محرم على الآخرين ولا يرضى هو في نفسه
3: ولا على أهله
4: ولا على أهله طبعا ما يمكن
3: منطقية في الوتر الحساس
4: أي منطقية
3: الناحية العاطفية
4: فتشوف كيف الحوار كيف جعل ذلك الرجل يعني يتوب إلى الله ويسلم أمره إلى الله ويعرف خطأ سؤاله ويعرف أن الذي سأل عنه يعني محرم ولا ولا يناسب يعني فاقتنع الرجل وتاب إلى الله
3: ربما بعض الصحابة استنكروا في البداية السؤال
4: لكن الرسول
3: وجهة نظره كانت مختلفة
4: طبعا وجهة الرسول مربي الرسول هو أكمل الناس خلقا وخلقا كما يقال يعني فيعني فهو أكمل الناس خلقا وخلقا خلقا وخلقا يعني فالشيء طبيعي لا يمكن أن ينفر أصحابه وينفر من جاء مسلما بالعكس هو يجذبهم إلى الإسلام وهكذا شأن الدعوة يجب أن يكون الداعية أن يتلطف يعني يجب يكون الداعية أن يتلطف
3: يعني في الآية هبى إلى فرعون
4: فقول له قولا لينا
3: قبلها أنه طغى.
4: إيه يعني فيقول لعله يذكر أو يخشى.
3: وهذا فرعون.
4: وهذا فرعون يعني اللي هو الجبار العنيد القاتل المجرم، ولكن مع هذا أمر الله نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون ولا يستفزانه.
3: فقولا له قولا لينا.
4: ولكن قولا لينا لطيفا جميلا يرتاح إليه.
3: صحيح.
4: يعني حتى يكون لأن إقامة الحجة على الآخر بالحوار اللطيف. صحيح. بالكلام اللين بالكلام اللطيف. هذا هو إقامة الحجة. لا. لأن لو جاء إنسان مثلا واستعمل العنف الكلام يود أحد، ذلك الشخص ربما يثور فيكون الخطأ من هذا البادي.
3: ردة فعل.
4: لكن بالعكس يعني الكلام هو الكلام اللطيف الجميل الهادي فيه أكثر إقامة حجة على الآخر.
3: وهنا الحكمة، ومن أوتي الحكمة.
4: لا صح، لا هو ومن أوتي وقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي في كل شيء أساسا. الحكمة هي يعني ماذا قال الملائكة؟ إنك أنت الحكيم العليم.
3: ذكروا الحكيم.
4: إيه الحكيم العليم.
3: وقدموا الحكمة على العلم.
4: إيه كذا قالوا سبحانك لا علم إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. لأن هذا بعلم.
3: نعم.
4: لأن هذا بعلم يعني، والعلم هو الذي يؤدي إلى الحكمة، لأن الحكمة ثمرة العلم يعني.
3: وقلت الحكمة هي من الجهل.
4: من الجهل يعني ما يمكن الجاهل يكون حكيم إلا من نتيجة التجارب، والتجارب علم.
3: صحيح.
4: قد يكون شخص مع الأشخاص
3: لم يقرأ،
4: ما عنده علم، لم يقرأ يعني لم يكتب، ما لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب، ما عنده علم يعني نظري، ولكن نتيجة خبرته في الحياة يعني وتجاربه في الحياة. والحقيقة الخبرة والتجارب معتبرة لأن من العلم تراها،
3: كما يقول الحياة كتاب مفتوح.
4: هي نعم يعني العلم. فتجد الناس فعلا يكون عندهم يعني الحكمة نتيجة العلم بالتجارب والخبرات.
3: صح.
4: لكن العلم لابد منه، سواء كان علم نظري مقروء ومكتوب أو كان علم بالتجارب الحياتية.
3: نعم. لكن التجارب الحياتية قد تصلح لأناس ولا تصلح لآخرين، ممكن تعمم كقاعدة.
4: هو لا ما تعرف، هو إذا كان شخص عنده هذه الأشياء، عنده فعلا عنده الحس وعنده يعني هذه الأشياء، يعني مثلا سهيل بن عمرو بعثته قريش لكي يفاوض عليه وسلم في صلح حديبية.
3: نعم.
4: وهو أكيد ما كان عنده علم.
3: هذا نموذج صلح حديبية حقيقة.
4: أي.
3: في التفاوض والحوار.
4: أي حوار جدا راقي. فبعثت سهيل بن عمرو قريش طبعا، وهنا قصة طبعا هي قيلت عن يعني، لكن لا لا لا غير صحيحة القصة هذه. يقال أن طبعا الهند بنت عتبة كانت متزوجة من الفاكه بن المغيرة المخزومي.
3: نعم.
4: فشك فيها فرفضته وذهبت إلى بيت أبيها عتبة بن ربيعة. فبعد مفاوضات وغير ذلك، المهم تقدم بعد طلاقها من الفاكه بن المغيرة، قصة طويلة في الموضوع هذا.
3: نعم.
4: يعني لا نذكرها بطولها، لكن المهم أن يعني إن تقدم لخطبتها سهيل بن عمرو ومن عام اللوي، وتقدم لخطبتها أبو سفيان بن حرب. فأبوها عتبة قال لها أن أذان الشخصان جاء يعني لخطبتك.
3: نعم.
4: لأن هي عاتبت أباها، قالت له أنت زوجتني من الفاكهة ولم تؤامرني، أي لم تأخذ رأيي.
3: لم تأخذ
4: أمري. فهذه مرة أخذ أمره، قال هذا، قال صفهم يا أبي، صفهم لي. فوصف سهيل بن عمرو بأن الرجل يعني كثير المال ورجل فيه حسب، ولكن يعني وإذا تابعتي سوف يتبعك وتتحكمين في أهله وفي ماله. وأما الثاني أبو سفيان بن حرب فرجل يعني رجل لا ينام على ضيم وشديد وفي غيرة شديدة يعني وكما يقول يرد الصاع صاعين يعني إن صح التعبير يعني، لأن فيه شدة
3: لا يسكت عن حقه.
4: فقالت كيف؟ قالت أما الأول فهو مضياع للحرة العفيفة.
3: عجيب.
4: شوف المرأة دائما تريد الشخص الذي هو يعني يحميها، يعني تريد وإن كان شديدا لكن الشدة أحيانا تطلبها النساء،
3: تعتبر حماية.
4: تعتبر حماية لها. هي نعم. لأن قالت هذا الرجل مثلا يتبعني، ما يعرفني وين أسير، ما يعرف كيف أجي، قد يكون يضيعني، قد يكون أنا أسوء الأدب، أسيء الأدب.
3: صح. فيما بعد يغار علي
4: فيما بعد هي يسيء الأدب.
3: صحيح.
4: وأما هذا هو هذا الزوج المناسب، أبو سفيان بن حرب يعني. وهي قالت كذلك، قالت أما هذا بيكون كمسهيل بن عمرو في هذه الصفة، يعني إذا ولدت منه أحمقت، أي جاء الولد أحمقت وإذا جاء الولد وإذا أنجبت كان عن خطأ، يعني في الغالب يكون الولد أحمق، لكن إذا جاء ولد يعني فيه نجابة هذه من باب الخطأ، من باب وربة حظ كما يقال
3: وصابت.
4: أيوة. المهم تزوجها أبو سفيان، ثم سهيل بن عمرو تزوج امرأة فأنجب منها ولدا، في يوم الأيام خرجه ولده ذلك فرأي رجلا راكبا على ناقة ويقود شاه.
3: نعم.
4: رجل راكب على ناقة ويقود شاه عنده. فقال الولد ابن سهيل العامري: يا أبتي هذه بنت هذه، يعني هذه الشاه بنت الناقة. فهنالك استرجع سهيل وقال يرحم الله هند. هذه قصة قد تكون يعني فيها بصمة أموية في التقليل من سهيل بن عمرو وفي رفع شأن أبي سفيان، قد يكون يعني، لأن سهيل بن عمرو ما يمكن يكون جاتي بولد أحمق، هو قريش نفسها بعثته المفاوضة باسمها فاضة مع الله سلم وتوقيع صلح الحديبية، وكان يعني شديد الميراث في المفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
3: هذا لما نقرأ السيرة كمنظومة متكاملة،
4: أي طبعا ما
3: لما تكون مجزأة قد تصدق بهذه الرواية.
4: صحيح صحيح. المهم يعني أن سهيل بن عمرو بعثته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونتج عن تلك المفاوضة صلح الحديبية.
3: يعني مشهور رجل ذكي وقادر على الحوار والخطاب،
4: ولكن كما خبرت نتيجة التجربة، لماذا قريش قدمته رجل عنده خبرة عنده تجربة؟ يعني
3: ليس بالرجل السهل،
4: ليس
3: يعني
4: بالرجل السهل، وما كان يمكن يقرأ، ما كان يقرأ ويكتب.
3: نعم.
4: لكن كان عنده حكمة نتيجة تجارب الحياة، نتيجة الخبرة في الحياة.
3: صحيح. نعم. ولكن في صلح الحديبية كان هناك تفاوض وفي تنازلات كثيرة، أن الرسول كان ينظر لأبعاد الدولة.
4: طبعا هذا عن شيء ثاني، ذاك وضع سياسي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه.
3: أقصد هذا لو أسقطناه على الأسرة،
4: أيه.
3: كثير من المشاكل الأزواج والآباء مع أولادهم،
4: هو لابد من تنازل حقيقة. شوف إيش هو يعني، هو أساسا الحوار والتوافق نتيجة الحوار، لابد فيه من تنازل من جميع الأطراف، يعني من الطرفين، هذا يتنازل ويتنازل. يعني أشبهه بشخصين كل واحد منهم واقف على طرف مناقض للثاني، لما يحدث الحوار ويرانه الاتفاق لابد أن يتحرك كل شخص من الطرف إلى قرب الوسط، ويأتي الشخص الثاني فيلتقيا في الوسط. أنا أشبه المتفاوضين أو المتحاورين بهذا،
3: حتى يصلوا إلى نقطة
4: إلى الوسط مشتركة. أما أن كل واحد يقر الثاني إليه، هذا لا، ليس تحاور. هذا
3: صحيح.
4: هذا بيكون من باب التغلب، أن الواحد يقر الطرف الثاني إليه.
3: أي ما وبالتالي ما نصل نتيجة،
4: ما يصل نتيجة، لازم النتيجة الواحد يتنازل، ما يبقى على كبريائه، ما يبقى على جفائه، ما يبقى على يعني على ما يراه فقط.
3: صحيح.
4: يعني هذه هي.
3: وربما السيرة النبوية مليئة بالمواقف كثيرة.
4: طبعا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها نتيجة حروب، مفاوضات، حوارات،
3: أو القرآن الكريم أغلب حوار الأنبياء وقامهم.
4: صحيح. نعم. أي
3: من القصص المشهورة حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة.
4: نعم.
3: النبي استمع له حتى انتهى. قال له: أنتهيت يا أبا الوليد.
4: صحيح.
3: ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم. نعم.
3: اليوم سبحان الله التعامل مع المختلف معنا في الرأي فيها رفض وأقصاء للطرف الآخر.
4: طبعا هذا ما يصير إني يعني إيش هناك يعني ما أريكم إلا ما أرى. ما يصير، هذه حاجة فرعونية.
3: لا بد أعطي الطرف الآخر. إيه
4: ما أريكم إلا ما أرى. هذه حاجة فرعونية، منطق فرعوني، سلوك فرعوني.
3: في فوقية صح التعبير.
4: فوقية من السلوك الإسلامي، لابد الإنسان يعطي ويأخذ مع أي طرف، ولا يستحقر طرفا من الأطراف، يعني لأن الاستحقار هو الذي يؤدي إلى استعلاء الطرف المستحقر. لا يستحقر الإنسان، بالعكس يحترم كل منهم الطرف الآخر ويعطيه مساحة ويعطيه ويستمع. الاستماع ضروري جدا قبل أن يتكلم الإنسان، يجب أن يستمع للطرف الآخر.
3: والاستماع ليس بالسهل،
4: ويستوعب. بالعكس، الاستماع هذا ما كل واحد يصبر عليه، لأنه يحتاج إلى صبر أن الشخص الثاني يتكلم ويشرح وأنت تسمع وتستوعب. هذا يحتاج إلى صبر فعلا، يحتاج إلى ترويض النفس.
3: صحيح.
4: نعم.
3: ويقال كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد استماعه.
4: طبعا، لأنه يكون واسع الصدر، يعطيه سعة صدر سعة بال. فالحوار يتطلب سعة الصدر، يتطلب. أما إذا كان واحد كما يقال إن يعني إن يعني إن, إن يغضب بسرعة، يعني كما يقولوا إيش هناك يعني ضيق العطن. ضيق العطن هو كناية عن الشخص الذي هو يضيق بالمرة، يضايق
3: صح،
4: ما يتحمل حوار، ما يتحمل نقاش، ما يتحمل أي طرح رأي آخر، يعني فتقلي يثور ويغضب.
3: صحيح،
4: هذا ضيق العطن.
3: أو بعضهم حتى لا ذوقا، صح التعبير.
4: نعم صح،
3: شخص يتكلم ويقول لا أقاطعك أقاطعك. أي
4: كذا ما يخلي يتكلم.
3: أي أو أقاطعك بالخير، مقاطعة ما فيه خير يعني.
4: أي صحيح، المقاطعة خليه يتكلم ويسمع، وأنت اسمع ثم تتكلم أنت.
3: صحيح،
4: أي هذا هو الأصل، الحوار والنقاش، وهذا هو التفاوض. نعم.
3: البعض يشبه يذكر يتكلم عن أركان الحياة الزوجية، ويذكرون أربعة أركان أساسية، يذكرون الأمان النفسي، ويذكرون الحوار والعلاقة العاطفية، وأيضا هناك ما تسمى بالقرب بين الزوجين، ويصفون أن أكسجين الحياة الزوجية هو الحوار.
4: طبعا
3: هو الذي به تستمر الحياة.
4: لا، لأن لو كان كل واحد يغضب على الثاني يعني دائما الحياة تكون شدة بينهما، وربما تؤدي إلى الفرقة، وهو أمر غير محمود في الحقيقة.
3: صحيح،
4: الحوار والاستماع كل طرفين الآخر وبالهدوء، وفي الحقيقة أن هذا الرجل هو يجب أن يكون أن يستوعب هذا أكثر. الرجل بالنسبة للزوجين، الرجل هو الذي تدور عليه هذه الأمور، لأن المرأة ليست هي بيدها يعني شيء، إنما عقدة النكاح بيد الرجل، لا ينفعل وتخرج منه يعني المقولة البغيضة كلمة الطلاق. يعني بالعكس، هو الذي يجب أن يستوعب، يعني قد مرة تجدها تثور، قد تغضب، يعني قد يتعكر صفو مزاجها، فالرجل هو الذي يجب أن يمتص ذلك بحكمته وبهدوئه وبأسلوبه. ليس هذا من باب يعني ان الرجل من باب الضعف، هذا ما من باب الضعف،
3: حتى لو كانت استفزازية، هذا
4: لو استفزازية هي ما من باب الضعف، يجب يستوعبها، يجب ان يكون، لان دائما الذي يستوعب والذي هو يعني هذا هو يكون دائما الرجل القوي ليس الضعيف، وهذا ليس ضعفا، بالعكس هذه قوة، نتيجة قوة، نتيجة اعتداله بنفسه،
3: ضبط الانفعالات،
4: ضبط الانفعالات.
3: ليس الشديد بالسرعة،
4: في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد
3: الذي يملك نفسه
4: عند الغضب. هنا هذا هو الشديد، ما الشديد بيصارع الناس، السرعة يعني المصارع، هنا السرعة دائما فعله بمعنى الفاعل، وفعله بمعنى المفعول. فيقال فلان ضحكه يضحك عليه، وضحكه هو يضحك على الناس.
3: صحيح،
4: يعني فعله وفعله، فعله يعني هو الذي يصدر منه ذلك الفعل، يعني همزه أي يهمز في الناس، ولمزه أي يلمز في الناس، وزن فعله.
3: نعم،
4: فليس الشديد بالسرعة أي ليس الشديد الذي يصارع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، سواء مع زوجته، مع ولده، مع أخيه، مع جماعته، مع قاربه، مع الناس آخرين. يعني الإنسان يجب أن يكون يملك أعصابه، لأن الإمساك بالأعصاب يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قوة نفس، قوة قلب، قوة عقل.
3: نعم، لأن بالغضب ربما يفسد كل شيء،
4: يفسد كل شيء. نعم صحيح،
3: في حياتي الزوجية والأسرية.
4: صحيح صحيح، يجب الإنسان أن يكون يعني فعلا يكون مستعدا للحوار وللنقاش، وفي مقدمة هذا الشيء الاستماع.
3: يستمع جيدا.
4: نعم، نعم.
3: ولا يطلق أحكاما.
4: لا ما يطلق.
3: ربما الغضب يأتي من الأحكام.
4: طبعا
3: هذا تهيني، هذا تقصد تستصغرني مثلا، تستنقصني. نعم. من الحوارات اللي قرأتها من ضمن مشاكل بين الأزواج، تحصل هذه خاصة بين الملكة والعرس، وربما أخذوها من بعض دورات التي تتكلم في التنمية البشرية أو الإرشاد الأسري، أن لابد أن يكون كلا الزوجين عندهم صفحة بيضاء أو وضوح بين الطرفين، ف كلاهما لابد يصارح الطرف الآخر بعيوبه، بمعاصيه، بذنوبه قبل الزواج. وكم من علاقات

0: فجاء يشاور الخليفة عمر بن الخطاب يقول له إنه عنده بنت وفعلت كذا وكذا وفيها جرح، لكن الجرح اللي في جسمها هذا هو، فهل يخبر الخاطب بهذه القصة ولماذا هي مجروحة، لماذا فيها جرح؟ فقال له عمر: لو أبديت ذلك لذلك لعزرتك.
1: أوصله للتعزير،
0: تعزير ضربتك. ولا
1: حكمة
0: زوجها عملية. زوجها دون أن تبدي هذه الأشياء.
1: ما شاء الله،
0: لأنها تحق لها ستر.
1: صح،
0: يعني هذا شيء ماضي الذي حدث،
1: ليس من الأدب،
0: ليس من الأدب. لا لا، يعني صحيح يمكن يعني أن يجلس واحد يصارح عن علاقات، عن غرامياته، عن غراميتها هي وعن غراميته هو، يعني عن الغراميات هذه وأشياء طبيعي أنها تفسد الحياة الزوجية.
1: صحيح،
0: ويعني وكل واحد له ماضي، وفي نفس الوقت يعني تبقى هنالك أمور معروفة في الحقيقة اللي توجب الغير في الزواج. أمور معروفة: من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، هذا في حديث نبوي،
1: فلا يجاهر بها،
0: فلا يجاهر بها. يعني من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات اللي هو طبعا فواحش، فليستتر بستر الله. لا يمكن يجلس يعني يوضح للناس ماذا هو
1: يظن عن باب التصالح مع الذات.
0: لا لا لا، هذا خطأ، بالعكس بالعكس خطأ.
1: هذه مفاهيم إذا خاطئة وغير صحيحة،
0: مفاهيم خاطئة، ولا يجب أن تكون بين الزوجين.
1: إذا الماضي خط أحمر،
0: هي طبعا
1: كل إنسان عنده في ماضيه
0: لازم
1: إيجابية
0: لا بد لا بد. مثلا يجي واحد شاب وقد يكون يعني فعل يعني في أثناء شبابه أشياء غير مناسبة ويخبر عنها زوجته، لا يجوز ذلك.
1: استعرضت التاريخ الماضي.
0: نعم نعم نعم.
1: وللأسف البعض يتبحث في هذه الأشياء عن طرف عن شريك الحياة.
0: لا، هو شيء طبيعي إنه يعني يبقى إذا بحث في الحقيقة، لأنه دائما بعض الأخبار تكون سيئة. لكن يعني ما لا تتحمل الإنسان، شو عنده قدرة الإنسان في أعصابه، عنده قدرة على تحمل المعلومات وتحمل الأخبار، يعني ما كل شيء يستوعبه وما كل شيء يعني. لكن هو بإمكانه يسأل، هي تسأل عنه هو يسأل عنه، أحسنتات الأخبار من غيرهما.
1: لك عاد إذا تمت الموافقة انتهى الماضي.
0: هي طبعا إذا تمت الموافقة، لكن هو قبل أن يقدم عليها وقبل هي أن توافق عليه، يجب كل منهما أن يسأل عن الآخر.
1: صحيح.
0: إذا كان ماضي كل منهما يعني صحيحا جيدا كانت تكون الموافقة، وإذا كان ماضي كل منهما سيئا وغير صحيح وغير مناسب، كل واحد أخلاف يعني ينظر في حاله.
1: صحيح.
0: أما أن يوافق وأما أن لا يوافق.
1: نعم، مزيد من هذه المواضيع إن شاء الله نحتاج إلى حلقة أخرى. موضوع الحوار موضوع مهم،
0: لا شك،
1: وحساس،
0: ونحن نكرس قضية الحوار، وإن شاء الله سوف نتحدث عن المزيد في هذا
1: بإذن الله تعالى. وسعد شيخ، وأنتم من الحلقة الأولى تركزون في كل تفاصيل الحياة الزوجية على الحوار.
0: نعم.
1: وأن السعادة مرتبطة بالحوار.
0: نعم.
1: وغياب الحوار يؤدي إلى المشاكل
0: طبعاً
1: وضياع
0: طبعاً
1: الأبناء
0: طبعاً.
1: شكر الله سعيكم. وصلنا أعزائي المستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكركم شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحوار الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل جواب الشرط في الشرط المتقدم، والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، أي بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. ومعنى قوله فإذا جاء وعد الآخرة أي فإذا جاء وعد عقوبة المرة الثانية من مرتي الإفساد اللتين ذكرهما الحق تبارك وتعالى في قوله: لتفسدن في الأرض مرتين. ونزيد كلاما في معنى كلمة نفيرا ننقله من مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد جاء في مجاز القرآن أكثر نفيرا مجازه من الذين نفروا معه، والمعنى: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر عددا من عدد من نفر مع عدوكم. وقد تقدم نقل عن أئمة اللغة والتفسير في معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الحرف، وهو كلمة نفيرا. والفاء من فإذا جاء وعد الآخرة يجوز فيها أن تكون عاطفة، وأسلوب الشرط هذا معطوف على أسلوب الشرط المتقدم في الآية الخامسة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ويجوز في هذه الفاء أن تكون فاء التفريع، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية متفرعة عما قبلها، وهو قوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متعلق بجوابه، فإن إذا خافضة لشرطها منصوبة بجوابها، والمعنى أن الظرف إذا يكون متعلقا بالجواب، والجواب مقدر، والتقدير: بعثناهم ليسوءوا وجوهكم إذا جاء وعد الآخرة، أي إذا جاء وعد العقوبة الآخرة، أو إذا جاء وعد عقوبة الآخرة. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الفعل المقدر الذي وقع في جواب إذا المحذوف. جاء وعد الآخرة جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. جاء فعل ماض مبني على الفتح، وعد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الآخرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الواقعة بعد إذا، وهي الجملة الفعلية، جاء وعد الآخرة في محل جر مضاف إليه، فإن إذا من الألفاظ لازمة الإضافة، وهي من الألفاظ التي يلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما. وجواب إذا محذوف، والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا وجوهكم. اللام لام كي كما يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، وهي عنده على ما يظهر من كلامه ناصبة للفعل، فهي من النواصب وليست حرف جر، حالها في ذلك حال لن وأن وغيرهما من الحروف التي تنصب الأفعال. واشتهر أن هذه اللام وهي لام التعليل حرف جر، وأن الفعل بعدها منتصب بأن مضمرة جوازا بعد هذه اللام. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يسوء فعل مضارع منصوب بلام كي أو منصوب بأن المضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يسوء في لا محل لها من الإعراب لأنها جملة صلة الموصول الحرفي أن، على جعل أن مضمرة بعد اللام. وجوها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف اللام عند من يجعل اللام في هذا الموضع حرف جر، والتقدير لإساءة وجوهكم. وهذه اللام عند من يجعلها حرف جر تكون متعلقة بالفعل المحذوف، والتقدير بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. والجملة الشرطية إذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم على التقدير يجوز فيها أن تكون معطوفة على أسلوب الشرط المتقدم، وهو إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فهي معطوفة على جملة استئنافية، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل الفاء للتفريع تكون هذه الجملة التي وقعت بعد الفاء وهي جملة أسلوب الشرط جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة جملة معطوفة على الجملة ليسوءوا وجوهكم، أو شبه جملة عطفت على شبه جملة، والشبه الجملة ليسوءوا وجوهكم في محل نصب بالفعل المحذوف أو بالفعل المقدر. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليدخل اللام لام التعليل أو لام كي حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وعلى جعل هذه اللام لام كي تكون ناصبة بنفسها، وعند من يجعلها حرف جر يكون الفعل بعدها منتصبا بأن مضمرة جوازا، ويكون حرف الجر وهو اللام داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. يدخل فعل مضارع منصوب بلام كي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع. أو نقول يدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والواو وهو الضمير محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو وهو الضمير والساكن الثاني هو اللام من كلمة المسجد. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. المسجد كلمة منصوبة وهي اسم مكان، إلا أن اسم المكان هذا ليس منكرا، واسم المكان يكون ظرف مكان إذا كان منكرا أو كان مبهما، ويقصدون بالإبهام التنكير. فإذا كان غير مبهم لم ينتصب على الظرفية بخلاف اسم الزمان، فإنه ينتصب ظرفا سواء كان منكرا أو معرفا. وعلى هذا اختلفوا في إعراب اسم المكان المنتصب عندما يكون غير مبهم على أقوال، فقد قيل في إعرابه هو ظرف على التوسع أو على المجاز لا على الحقيقة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل إنه منصوب على نزع الخافض والتقدير ليدخلوا في المسجد. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد اسم منصوب على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل هو مفعول به، فالفعل يدخل وإن كان لا يتعدى إلى مفعول به، إلا أنه لما حذف حرف الجر عومل معاملة الفعل المتعدي لا معاملة الفعل القاصر فنصب مفعولا به. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل هو شبيه بالمفعول به وليس مفعولا به، لأن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل المتعدي، وأما إذا وقع فعل الفاعل من فعل لازم فليس مفعولا به بل شبيها بالمفعول به. وعلى هذا نقول في الإعراب المسجد شبيه بالمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذه أربعة وجوه في إعراب اسم المكان المنتصب عندما يكون غير مبهم. والجملة يدخل المسجد جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، واللام وهو لام كي متعلق بفعل مقدر لأن العطف على نية تكرار العامل. وتقدير الكلام بعثناهم ليسوءوا وجوهكم وبعثناهم ليدخل المسجد ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ولا يجوز في اللام الثانية أو في حرف الجر الثاني وهو اللام أن يكون متعلقا بنفس الفعل الذي تعلق به حرف الجر الأول وهو اللام، لأنهما حرفان اتحدا لفظا ومعنا، وإذا اتحد الحرفان لفظا ومعنا لم يجوز أن يتعلقا بعامل واحد. ويجوز في اللام الثانية التي دخلت على الفعل يدخل أن تكون مؤكدة للام الأولى، وعلى هذا لا تحتاج إلى شيء من التعلق لأنها من الزوائد وليست من الأصول. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. يجوز في الكاف أن تكون اسما، ويجوز فيها أن تكون حرف جر على ما سنفصله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على الإمام النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا دعاء إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتوقفنا هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمعون والمستمعات، وفقنا الله وإياكم للخيرات، دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين دقيق جدا، لأن العبرة في الثناء، العبرة في الثناء من قبل الناس، أن يكون هذا الثناء مطابقا لما عند الله عز وجل. فكم من إنسان يثني عليه الناس بالخير والكرم والجود والصلاح والدين، ولكن الأمر بخلاف ذلك. ودعونا نتأمل هذا الحديث الصحيح المخيف في الحقيقة، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والعياذ بالله. إذن تأمل هنا أيها الأخ الكريم أختي الفاضلة، لسان صدق. ليست القضية أن يثني عليك الناس، يثني على هذا الرجل الشجاع الذي يقاتل ويظهر الجرأة ويقتحم الأخطار، يموت ويظنه الناس شهيد، لكنه في الحقيقة لم يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل، ولكنه فعل ذلك ليقال هو جريء. وهذا الذي يرزقه الله عز وجل القرآن، فيحسن قراءته ويعرف معانيه ويعلم الناس ويوجههم ويرشدهم، ولكنه لا يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل، وإنما يريد السمعة ليقال عالم، ليقال هو قارئ. أعوذ بالله من غضبه. وهذا الإنسان الذي يوسع الله عز وجل له في المال من أصناف المال، من النقود والذهب والعقار والأنعام وما شئت من أنواع الأموال، وينفق في بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام ورعاية المسابقات و جوانب مختلفة، لكنه لا يفعل ذلك لله. إذن هؤلاء سيجدون ثناء، سيجدون لسانا يثني عليهم، لكنه ليس لسان صدق. فإذن علينا أن نجتهد في موضوع الإخلاص، بل نتدرب على هذا الإخلاص. انتهى وقتنا، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الشكور المنان الذي أغدق على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، وجعل الشكر للمزيد عنوانا، والصلاة والسلام على هادي الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أهلا وسهلا بكم يا رفاق الروح في مرفأ جديد من مرافئ اليقين. هل سألت نفسك يوما يا صاحبي كيف يمكن للمألوف اليومي أن يصير جدارا سميكا يحجب عن بصرك أعظم العطايا الإلهية؟ وكيف يتحول اعتياد النعمة إلى انطفاء حس يجعلك تمشي بين المعجزات الإلهية دون أن تلتفت إليها أو تذوق حلاوتها؟ إننا نستيقظ كل صباح في سكينة، نتنفس الهواء بلا تكلف، نحرك أعضاءنا الصحيحة بلا ألم، ونرى وجوه أهلنا وأحبتنا تبتسم من حولنا، لكن طغيان المألوف وضجيج الروتين يجعل نفوسنا تتعامى عن هذا البذل الرحيم، فنظن هذه العطايا استحقاقا بديهيا أو حقا مكتسبا، فلا نستشعر عظمها إلا حين تسلب منا، أو حين يهز أمن حياتنا بعاصفة طارئة فنعرف قيمة الاستقرار. هنا بالذات يتجلى الفرق العميق بين نفس غافلة تعيش الشقاء والضيق رغم غزارة النعماء، ونفس متيقظة تستبصر فن رؤية النعم المتخفية. تأمل معي كيف يشع القرآن الكريم بمفتاح هذه اليقظة الإيمانية، حيث يقول الحق جل جلاله في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انظر كيف ربط الله جلت قدرته الزيادة بالشكر، لأن الشكر في جوهره ليس جرم كلمات تقال، بل هو نور يماط به حجاب الغفلة عن العين فترى الأعطية قبل أن تطلب المزيد. ثم يقول سبحانه في سورة لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة يبصرها حس كل أنام، أما النعم الباطنة المتخفية مثل صيانة الجسد من الآفات الداخلية ودفع المكاره الخفية التي لا نعلمها وسكينة الصدر في صخب دنيانا، فلا يقطف ثمرتها إلا قلب استنار بنور الفهم عن الله. ولقد جسد الهدي النبوي الكريم هذا الميزان في حصر النعماء المتوارية، فقد جاء في مسند الإمام الربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. هذا النص الجليل يوضح أن التدرج في عبادة الشكر يبدأ من العطايا الصغيرة النابضة في يومك. أما في السنة الصحيحة فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. استمع إلى هذا الاتساع البديع: سلامة الإنسان في أمنه وعافيته وكفاية يومه هي الدنيا المكنونة كلها. كم بشر يملكون هذه الثلاثة الملكية في كل مطلع فجر، لكنهم يمضون بين الناس منقبض الصدور لأنهم ركزوا عيونهم.

0: عربي يكسر صلابة الروتين، فيرى في كل قطرة ماء عذبة مغسولة بالرحمة، وفي كل نبضة قلبية هادئة لطفا صامتا لا يقدر بثمن. إن فن رؤية النعم المتخفية يا سالك المرفا هو النظارة النقية التي تعيد إعمار شعورك بالبهجة. حين تمارس هذه اليقظة ستكتشف أن جدران بيتك التي تظلك وقدرتك على الإبصار والمشي وابتسامة ولدك حين يعود وحتى الطعام البسيط على مائدتك ألطاف سماوية خاصة أنزلت إليك. أنت حينما تشكر الله على هذه التفاصيل الصغيرة فأنت لا تقدم شيئا لخزائن العرش لأن الله غني حميد، بل توسع وعاء فؤادك كي يستوعب المزيد من السكينة والبركة. ما أبهى أن يتحول يومك المكرر إلى رحلة دائمة من الاكتشافات الإيمانية لتصير كل خطوة سالمة موعدا مع الامتنان وكل لحظة أمن مرفأ لليقين. المزيد الإلهي الموعود لا يعني كثرة الأموال فحسب، بل يعني زيادة نور البصيرة وعمارة الصدر بالرضا ومعرفة الله في كل طرفة عين. والآن ونحن نرسو على ضفاف هذا المرفأ المستنير حان وقت الخطوة العملية التي تحول عينيك إلى شاهدتين شاكرتين. اختر في هذه اللحظة ثلاث نعم صغيرة في دائرة حياتك كنت تعدها أمورا عادية مألوفة كقدرتك على السمع الآن وأنت تنتبه إلينا، أو سلامة أنفاسك، أو وجود جدار أمن يحميك. قف مع كل نعمة لمدة ثوان، استشعر غزارة اللطف فيها، ثم قل من عمق قلبك: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقم هذه اليقظة صباح كل يوم وتأمل كيف سيمسي فؤادك روضة غناء من اليقين. أستودع الله أرواحكم وشكر قلوبكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: عزوا. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، فقال في محكم البيان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الغنة ومقاديرها ومراتبها. الغنة هي صوت أغن أو أرن مركب في جسمي النون والميم، يخرج من الخيشوم أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، لا عمل للسان فيه. وقد ذكر أئمة التجويد الغنة مع مخارج الحروف. يقول الإمام ابن الجزري في منظومته المقدمة في باب مخارج الحروف: وغنة مخرجها الخيشوم. وذكرها أيضا كصفة حين قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فإذا نظرنا إلى الغنة من حيث أصالتها في التكوين، فهي جزء من مخرج الميم وجزء من مخرج النون. أما إذا نظرنا إلى غنتها، هل هي طويلة أم أقصر؟ فهي صفة، ومعنى ذلك أن لها مراتب. فالغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو: وأنا ظننا، ونحو: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ونحو: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وتكون الغنة كاملة، أي أقصر بقليل مما قبلها، في النون المخفاة عند حروف الإخفاء الخمسة عشر، نحو: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأيضا الميم الساكنة المخفاة عند الباء، نحو: ترميهم بحجارة. وتكون الغنة ناقصة في النون والميم المظهرتين، نحو: إن أمسك رزقه. وتكون أنقص بقليل مما قبلها في النون والميم المتحركتين، نحو: من الله. والغنة أيها المستمعون الكرام مرنة تتناسب مع مراتب القراءة، فزمن الغنة في مرتبة التحقيق أطول من الغنة في مرتبة التدوير، وفي مرتبة التدوير أطول منها في مرتبة الحدر. والغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا في الإخفاء، فإذا كان الحرف الذي بعدها مفخما فخمت، نحو: إن تنصروا الله ينصركم، فتفخم الغنة لأن الصاد مفخمة. وإذا كان الحرف مرققا رققت نحو أنزلناه، فترقق الغنة لترقيق الزاي. يقول الشيخ السمنودي في لآلئ البيان: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف.
2: أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة القيامة التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ينتبه القارئ للمد المنفصل في لا أقسم، حيث يمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ أيضا لقلقلة القاف الساكنة لا أقسم بيوم القيامة. وينتبه القارئ لهمس الهاء في رؤوس الآيات المختومة بحرف الهاء نحو القيامة، اللوامة، عظامة، لأن الهاء تخرج من أقصى الحلق، وجميع صفات الهاء ضعيفة، لذلك تحتاج لجهد لبيانها ووضوحها. وفي قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ينتبه القارئ برواية حفص لفتح السين وعدم كسرها، فلا يقرأ أيحسب. كذلك ينتبه لتوضيح العين وإظهارها وعدم إدغامها، فلا يقرأ أن لن نجمع عظامه. وفي قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة برق لكسر الراء، فلا يقرأ برق بالفتح. ويخطئ من يقرأ وخسف بكسر السين وخسف لتكون على وزن ما قبلها، والصواب فتح السين وخسف القمر. وفي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ينتبه القارئ لحرف الضاد في الكلمة الأولى ناضرة، فلا يقرأ بالضاء ناظرة فيتغير المعنى. أما الكلمة الثانية ناظرة فهي بالضاء إلى ربها ناظرة. وفي قوله سبحانه: وقيل من راق، ينتبه القارئ برواية حفص من طريق الشاطبية للقراءة بسكتة لطيفة بدون تنفس في من راق، فلا يقرأ بالإدغام من راق. وفي قوله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ينتبه للمد المنفصل إلى أهله، كما أسلفنا في رواية حفص يمد أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية. وفي كلمة يتمطى ينتبه لترقيق الميم، فلا يقرأ يتمطى بالتفخيم. وفي قوله سبحانه: ألم يك نطفة من مني يمنى، يخطئ بعضهم في كلمة يك فيقرأ ألم يكن نطفة بزيادة نون بعد الكاف. وفي قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في كلمة يحيي ينتبه القارئ لبيان الياء المكسورة والياء المفتوحة وصلا، يحيي الموتى، أو المدية الساكنة وقفا، يحيي، فلا تختلس الحركة ولا تسقط الياء. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة القيامة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل

فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حماد وعمري 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة الأطفال بصوت حماد بن بدر الهاشمي.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد وأنت معه يا داود أننا كنا بالأمس وقفنا بعض الوقفات حول الآية التي تحمل الرقم 36 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وبالأحرى كنا نعرب الجزء الأول من هذه الآية ولم نتمكن من إكمال إعراب ذلك الجزء.
4: فما رأيك أن تتلو علينا أولا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله سبحانه وتعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: كنا بالأمس أعربنا أو بدأنا بإعراب هذا الجزء الأول من هذه الآية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا،
1: ووصلنا عند قوله تبارك وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم.
0: إذن نكمل ذلك إن شاء الله تعالى، ثم نقف بعض الوقفات حول المعاني. وما الواو؟
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: المعطوف ما على ما السابقة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم جاء المعطوف أيضا في هذه الجملة وما أنزل على إبراهيم
2: بذات الصيغة.
0: نعم، بالصيغة نفسها. ما نقول عنه
2: اسم موصول،
0: فهو في موضع جر لأنه معطوف على مجرور. أنزل
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا،
0: كما قلنا في السابق في قوله تعالى أنزل إلينا. جميل.
1: ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى ما. والفاعل الحقيقي هو الله، وناب عن الفاعل الضمير لظهوره. وما أنزل إلينا إذ المنزل هو الله. وأنزل كما قلنا فعل مبني لم يسم فاعله، وفاعله الحقيقي هو الله، والضمير هو النائب. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الله هو الذي أنزل. إلى إبراهيم
1: جار ومجرور متعلق بأنزل.
0: وما أنزل إلى إبراهيم وهو مجرور، وعلامة جره الفتحة التي نابت عن الكسرة إذ هو ممنوع من الصرف. وإسماعيل
2: مجرور لأنه عطف على إبراهيم،
0: وهو كذلك مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأن هذه الأعلام أعلام أعجمية.
2: فهل نقول ذات الشيء عن قوله تعالى وإسحاق؟
0: نعم، وإسحاق ويعقوب
1: وكذلك الأسباط.
0: أما الأسباط فجاء معرفا، والممنوع من الصرف إذا كان معرفا يصرف. وعلى أي حال فالأسباط هنا جمع سبط، فهو مصروف أساسا لأنه على وزن أفعال الأسباط وهو معرف أسباط، حتى ولو لم يدخله التعريف هو غير ممنوع من الصرف. والأسباط ولذلك ظهرت الكسرة. وما أوتي موسى وعيسى.
2: ما رأيك أن نؤجل إعراب هذا الجزء من هذه الآية للحلقة القادمة لكي نقوم بتفسير هذا الجزء الأول من هذه الآية؟
0: جميل جدا. قولوا آمنا بالله.
1: من المخاطب هنا يا أستاذنا بقوله تعالى قولوا آمنا بالله؟
0: إذا جعلناه ردا على اليهود والنصارى فهم المخاطبون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، فهو تعليم لهم مبادئ الإسلام وأن الإيمان لا يتم إلا بذلك. ويمكن أن يكون الخطاب للمسلمين أي قولوا لهم الذين قالوا لكم كونوا هودا تهتدوا وكونوا نصارى تهتدوا، قولوا لهم آمنا بالله إلى آخر ما ورد في الآية مما أمرنا أن نؤمن به.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال قد يربطنا بالآية السابقة في الحلقة الماضية.
0: هات سؤالك.
2: في قوله تعالى في الآية السابقة قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هناك استخدم في تلك الآية قوله قل، وفي هذه الآية أو في فاتحة هذه الآية قال تعالى قولوا آمنا، فهل لا تخبرنا عن التوفيق بين قوله تعالى قل وقولوا للجمع في هذه الآية؟
0: جميل جدا. الخطاب الأول وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالإصالة ونيابة عن الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. أما هنا فهو خطاب للجماعة، إما أن يكون مرادا به اليهود والنصارى، وإما أن يكون مرادا به المسلمون كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في مقدمتهم، وما خوطبوا به هو مخاطب به بالدرجة الأولى. فهنا تفصيل بعد إجمال، أو هو تعليم لأولئك الفرقاء المعادين للإسلام كيفية الإيمان الصحيح. إذا كانوا على ملة إبراهيم كما يدعون فهذا هو الإيمان الصحيح، وإما أن يكون تعليما للمسلمين فناسب أن يكون الخطاب هنا بصيغة الجمع.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟
0: صيغة الأمر تقتضي الوجوب، فلا بد من القول بالإيمان واعتقاد الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد للذي يريد أن يعلن إيمانه أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أنه من الله. هذا تعليم من الله أن الإيمان لا يكون بالاعتقاد فحسب، ولا يكون بالقول فحسب، بل قول ناشئ عن اعتقاد جازم مع العمل بمقتضى الإيمان.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت ينتهي بسرعة، ولكننا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على الإمام النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا في تدبر آيات سورة الشعراء ومع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع هذا البرنامج الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا دعاء إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتوقفنا هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيها المستمعون والمستمعات، وفقنا الله وإياكم للخيرات، دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين دقيق جدا، لأن العبرة في الثناء، العبرة في الثناء من قبل الناس، أن يكون هذا الثناء مطابقا لما عند الله عز وجل. فكم من إنسان يثني عليه الناس بالخير والكرم والجود والصلاح والدين، ولكن الأمر بخلاف ذلك. ودعونا نتأمل هذا الحديث الصحيح المخيف في الحقيقة، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، والعياذ بالله. إذن تأمل هنا أيها الأخ الكريم، أختي الفاضلة، لسان صدق، ليست القضية أن يثني عليك الناس، يثني على هذا الرجل الشجاع الذي يقاتل ويظهر الجرأة ويقتحم الأخطار، يموت ويظنه الناس شهيد، لكنه في الحقيقة لم يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل، ولكنه فعل ذلك ليقال هو جريء. وهذا الذي يرزقه الله عز وجل القرآن، فيحسن قراءته ويعرف معانيه ويعلم الناس ويوجههم ويرشدهم، ولكنه لا يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل، وإنما يريد السمعة ليقال عالم، ليقال هو قارئ. أعوذ بالله من غضبه. وهذا الإنسان الذي يوسع الله عز وجل له في المال من أصناف المال، من النقود والذهب والعقار والأنعام وما شئت من أنواع الأموال، وينفق في بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام ورعاية المسابقات وجوانب مختلفة، لكنه لا يفعل ذلك لله. إذن هؤلاء سيجدون ثناء، سيجدون لسانا يثني عليهم، لكنه ليس لسان صدق. فإذن علينا أن نجتهد في موضوع الإخلاص، بل نتدرب على هذا الإخلاص. انتهى وقتنا، ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بن ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان مستمعي الأكارم، ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي من سورة الشعراء الآية 176 إلى الآية 14 من سورة النمل.

مستمعي الكرام، أنصتنا خاشعين إلى تلاوة عطرة مباركة من الآية 176 من سورة الشعراء إلى الآية 14 من سورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله ومنه، وطابت نفوس عزيزة في حصنه، هانئة بأمنه. من أعظم نعم الله علينا هذه الروابط الأخوية التي جعلت بين أبناء الأمة، والتي أساسها الإيمان بالله ربًا واحدًا خالقًا رازقًا، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا رسولًا وسراجًا منيرًا. لقد عزز هذا الدين الحنيف هذه الرابطة الشريفة في ظلال عقيدته، وجعلنا فيها إخوانًا متساوين بغض النظر عن الأعراق والأنساب والانتماءات النسبية أو الجغرافية، وأمرنا الحق تعالى أن نكون إخوانا متحابين في ذات الله، نعيش في رحابه الطيبة على الرحمة والمودة وخير القيم وأكرمها، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فهي من معززات الأواصر وموثقات العرى بيننا. وهدايات الدين تحثنا على التلاقي والتزاور بنية خالصة في الله تعالى، وذلك مما يقوي العلاقات بين الناس. وأوصانا بالدعاء لبعضنا بظهر الغيب في السراء والضراء، وهو مظهر يبين مشاعر المحبة المتبادلة بين أبناء الأمة تجاه بعضهم، وحث على الوقوف مع بعضنا في الأوقات الصعبة وتقديم ما يمكن من دعم وإسناد لمن يحتاجه من أبناء هذه الأمة دون انتظار مقابل أو ترجي جزاء وشكور. والتكافل الاجتماعي والتصدق على المحتاجين والفقراء والمعوزين بدافع الأخوة الإيمانية واستجابة للدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله ولمن ابتلاه الله تعالى بالفقر والحاجة من إخواننا، والتخفيف عنهم ودعم صمودهم في وجه أزمات الحياة ومتطلبات المعيشة. ومن مظاهر منهج الإسلام في تعزيز أخوتنا الإيمانية دعوته إلى التسامح والصفح عن الأخطاء والزلات والهفوات، ومن أجملها دعوته إلى نشر العلم والمعرفة بين المسلمين، فله إسهامه الكبير في توطيد الأخوة. ومنها عنايته بكل نشاط جماعي يؤلف بين العباد ويجمعهم على الخير، فالعبادات في غالبها تؤدى جماعيا، وأعظمها صلاة الجماعة التي تجمع أبناء الحي 5 مرات في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة التي يتلاقى فيها أسبوعيا أبناء أحياء متعددة، وصلاة العيد التي يتآلف فيها عدد أكبر من مناطق عدة. ونجد في مراشد ديننا تحذيرا من الفرقة والتنازع، وتشجيعا على الحوار والتفاهم، كما نجد في هذه المراشد الكريمة ما يدفعنا جميعا إلى العمل معا لخدمة مجتمعاتنا ونمائها وازدهارها وتحقيق أهدافنا المشتركة، وإلى الفرح بما ينجزه أبناء الأمة في أي بقعة من العالم. هو الدين نور وخير المناهج، إلى ساميات المعالي معارج، ينيل الرشاد يضيء النهى، وفي ظله تستقيم الوشائج. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه الأمان إن حالت الأحوال وهالت الأهوال.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين 2 في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته، راجيا لهذا البلد الصديق التحقيق المزيد مما يتطلع إليه من نمو وتقدم على كافة الأصعدة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجر. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في قيادة الشعب المجري الصديق وتحقيق المزيد من الإنجازات، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. عقد اليوم اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة، والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية عن التأثيرات المحتملة من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. هذا وتتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة صيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. عالميا، استشهد فلسطينيان في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة،
وقالت مصادر طبية إن غارة استهدفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر. كما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة 3 صواريخ على مركبة كانت تسير في غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مدير شرطة محافظة غزة وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية، كما واصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة، حيث شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في مدينة جنين وأغلق جميع المداخل والمخارج المؤدية إليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك، فيما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق السودان. وشهدت ولاية شمال كردفان تصاعدا في غارات الطائرات المسيرة أدت إلى تدمير بنية أساسية مدنية بما فيها محطات توليد الكهرباء والأحياء السكنية، كما استهدف جسورا وطرق إمداد رئيسة. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء اشتباكات وقعت مؤخرا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. وقد أدى تصاعد العنف إلى نزوح نحو 2500 شخص من المدينة. أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصين جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف قطار الركاب في منطقة أوديسا الجنوبية. وأكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات استهدفت 11 منطقة أوكرانية مجددا دعوته إلى تقديم مزيد من الدعم لمنظومات الدفاع الجوي لبلاده. في المقابل أعلنت كييف أنها استهدفت إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب وسط إفريقيا، مع تسجيل تفشيات ناشطة في 6 دول، ما يضع ملايين الأطفال أمام خطر متزايد للإصابة بالمرض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمطار الموسمية والفيضانات إلى جانب النزوح السكاني والتنقل عبر الحدود أسهمت في تسريع انتشار الكوليرا رغم إمكانية الوقاية من المرض وعلاجه. ويتركز التفشي على مسارين رئيسيين، الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأخيرا أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة إصابة. وقبل ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفخامة الدكتور أندراس باكا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجر. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. واستشهاد فلسطينيين 2 في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. هذه
حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في مطلع الساعة 11 مساء في الحصاد الإخباري. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، اصطفى من عباده حملة القرآن، فقال في محكم البيان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وصلى الله على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الغنة ومقاديرها ومراتبها. الغنة هي صوت أغن أو أرن مركب في جسمي النون والميم، يخرج من الخيشوم أعلى الأنف وأقصاه من الداخل، لا عمل للسان فيه. وقد ذكر أئمة التجويد الغنة مع مخارج الحروف. يقول الإمام ابن الجزري في منظومته المقدمة في باب مخارج الحروف: وغنة مخرجها الخيشوم. وذكرها أيضا كصفة حين قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فإذا نظرنا إلى الغنة من حيث أصالتها في التكوين، فهي جزء من مخرج الميم وجزء من مخرج النون. أما إذا نظرنا إلى غنتها، هل هي طويلة أم أقصر؟ فهي صفة، ومعنى ذلك أن لها مراتب. فالغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو: وأنا ظننا، ونحو: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ونحو: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وتكون الغنة كاملة، أي أقصر بقليل مما قبلها، في النون المخفاة عند حروف الإخفاء الخمسة عشر، نحو: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأيضا الميم الساكنة المخفاة عند الباء، نحو: ترميهم بحجارة. وتكون الغنة ناقصة في النون والميم المظهرتين، نحو: إن أمسك رزقه. وتكون أنقص بقليل مما قبلها في النون والميم المتحركتين، نحو: من الله. والغنة أيها المستمعون الكرام مرنة تتناسب مع مراتب القراءة، فزمن الغنة في مرتبة التحقيق أطول من الغنة في مرتبة التدوير، وفي مرتبة التدوير أطول منها في مرتبة الحدر. والغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا في الإخفاء، فإذا كان الحرف الذي بعدها مفخما فخمت، نحو: إن تنصروا الله ينصركم، فتفخم الغنة لأن الصاد مفخمة. وإذا كان الحرف مرققا رققت، نحو: أنزلناه، فترقق الغنة لترقيق الزاي. يقول الشيخ السمنودي في لآلئ البيان: والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة القيامة التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ينتبه القارئ للمد المنفصل في لا أقسم، حيث يمد أربع أو خمس حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. وينتبه القارئ أيضا لقلقلة القاف الساكنة: لا أقسم بيوم القيامة. وينتبه القارئ لهمس الهاء في رؤوس الآيات المختومة بحرف الهاء نحو القيامة، اللوامة، عظامة، لأن الهاء تخرج من أقصى الحلق، وجميع صفات الهاء ضعيفة، لذلك تحتاج لجهد لبيانها ووضوحها. وفي قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ينتبه القارئ برواية حفص لفتح السين وعدم كسرها، فلا يقرأ أيحسب. كذلك ينتبه لتوضيح العين وإظهارها وعدم إدغامها، فلا يقرأ ألن نجمع عظامه. وفي قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة برق لكسر الراء، فلا يقرأ برق بالفتح. ويخطئ من يقرأ وخسف بكسر السين وخسف لتكون على وزن ما قبلها، والصواب فتح السين وخسف القمر. وفي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ينتبه القارئ لحرف الضاد في الكلمة الأولى ناظرة، فلا يقرأ بالظاء ناظرة فيتغير المعنى. أما الكلمة الثانية ناظرة فهي بالظاء إلى ربها ناظرة. وفي قوله سبحانه: وقيل من راق. ينتبه القارئ برواية حفص من طريق الشاطبية للقراءة بسكتة لطيفة بدون تنفس في من راق، فلا يقرأ بالإدغام من راق. وفي قوله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ينتبه للمد المنفصل إلى أهله، كما أسلفنا في رواية حفص يمد أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية. وفي كلمة يتمطى ينتبه لترقيق الميم، فلا يقرأ يتمطى بالتفخيم. وفي قوله سبحانه: ألم يكن نطفة من مني يمنى. يخطئ بعضهم في كلمة يك فيقرأ ألم يكن نطفة بزيادة نون بعد الكاف. وفي قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. في كلمة يحيي ينتبه القارئ لبيان الياء المكسورة والياء المفتوحة وصلا، يحيي الموتى، أو المدية الساكنة وقفا، يحيي، فلا تختلس الحركة ولا تسقط الياء. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة القيامة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهر بن زهر الكندي.

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن

الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد

يأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
1: آمين.
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: آمين.
0: اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع،
1: وقيل بل
0: جميع ذاك يمنعهم، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنعه ولا يكون عنه وراء حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نعم، لا زال الحديث حول الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة في أحكام الإيمان. نعم، آخر مسألة أخذناها فضل محمد بن سعيد.
1: نعم،
0: آخر مسألة أخذناها
1: ولا يكن عنهم وراء حجابي فيكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فلا عليه أبدا من ذا شطط.
0: نعم،
1: أي أن الإمام لا
0: يكن. آخر مسألة أخذناها وكذا.
1: نعم.
0: طيب، هي وقفنا في المسألة التي تلي هذه المسألة في قول الناظم
1: وفضلها في أول الوقت اشتهر فلا يؤخرنها لينتظر وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقع،
0: وهو حتى يبقى ثلثان معا،
1: وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقع.
2: المسافة
0: نعم ما بين الإمام وما بين المأمومين مثلا يكون ثلاثة أذرع من وقوف الإمام إلى وقوف المأمومين ثلاثة أذرع، وكذلك من وقوف ما بين الصفوف ما بين الصف الأول والصف الثاني ثلاثة أذرع، ما بين الصف الثاني والصف الثاني ثلاثة أذرع.
2: نعم
0: إذا كانت لكم ثلاثة أشبارة
3: نعم
0: سابقا ثلاثة أشبارة
3: سهوة
0: لا ما هي ثلاثة أشبارة ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع.
2: أحسنت.
0: وكان بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة نعم من ثلاث أذرع مثلا
3: نعم.
0: كان بينه وبين الجدار نحوا من ثلاث أذرع في صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة ما كذاك؟
3: نعم.
0: طيب زين قال وفعلها في أول وقت اشتهر فلا يؤخرنها لينتظر، يعني فعل الصلاة وفعلها يعني الصلاة يعود ضمير الصلاة وفعلها في أول وقت اشتهر، من أفضل الصلاة من أفضل أداء الصلاة يكون في أول وقت، هذا أفضل الصلاة في أول وقت ما في ذاك إلا صلاة الظهر في الحر الشديد أفضلها في أول الطرفين إلا صلاة الظهر بعض الحين، وذاك في الحر الشديد إذ نُرِب تأخيرها حينئذ أو سحب في الحر الشديد أبو يدوب الظهر، فإن الحر من فيح جهنم. من الصلاة ثلاث أوقات الوقت انقسم ثلاث أقسام، أول وقت وسط وقت وآخر وقت. فأول وقت رضوان الله، ووسط وقت رحمة الله، وآخر وقت
2: عفو الله.
0: الله والحي فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من منكم يذكر؟
4: نعم شيخ.
3: نعم
0: الذي رواه الدارقطني.
3: نعم
4: شيخ.
0: من أنت؟
3: أحمد سباع.
0: تفضل أحمد.
3: عن أبي محذورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله.
0: نعم أحسن.
3: رواه الدار قطر.
0: أحسن. فأول وقت رضا الرحمن، شيخ نظم هذا الحديث. فأول وقت رضا الرحمن، ووسطه الرحمة للإنسان، والعفو في آخره مذكور، وسبب العفو هو التقصير. هذا وفعلها في أول الوقت اشتهر. فلا يؤخرنها لينتظر. يعني يقول فلا يؤخرنها يعني الإمام. ما يأخر الصلاة وشق على المامومين يأتي في وقت متأخر ينتظرونه حتى تصيب الساعة ويصيب الملل، لا في أول وقت وفعلها في أول وقت اشتهر. وقالوا على أن بعد الأذان يكون انتظار قدر ما يغتسل القلب من جنابته وقدر ما يقضي صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ، هذا الأصل انتظار، ما يكون بإذن ويقيم مرة الحال، كل شيء انتظار هناك قدر إيش قدر ما يغتسل القلب من جنابته وقدر ما يقبل صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ يكون الصلاة. لكن ماذا بقي إذا تأخر الإمام لعذر من الأعذار أو تأخر المامومون لعذر من الأعذار، إيش انتظار الإمام إلى متى وانتظار المامومين إلى متى؟ هنا قال وإن يكون وفعلها في أول الوقت اشتهر فلا يؤخرنها لينتظر. زين وإن يكون لمانع تأخر، من هو الإمام؟ ينتظرونه لثلث غبرة، لثلث غبر يعني لثلث بقي، من ينتظرونه حتى يمضي ثلثاء الوقت ويبقى إيش؟ ثلث الوقت، هذا انتظار الإمام حتى يبقى ثلث الوقت، هذا من حقه ينتظر حتى يمضي من وقت ثلثاء الوقت ويبقى منهم الثلث ما كذاك؟ طيب قال غبر، يعني معنى غبر إيش؟ بقي، لأن هذه غبر تأتي بمعنى بقي وتأتي بمعنى مضى، لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر أي ما بقي، وتأتي بمعنى مضى. يا أخت يوشع خبرين إيش؟ أحاديث القرون الغابرين، الغابرين هنا إيش الباقين والماضين؟ الماضين. الذي غبر تأتي بمعنى مضى وتأتي بمعنى بقي، وهنا المقصود غبر أي بقي. ينتظرونه لثلث غبر، منهم ينتظرونه ومن يعود إيمان، ينتظرون إيمان لثلث غبر. طيب الحق المامومين أيضا ينتظروا إلى حتى يمضي ثلث الوقت ويبقى ثلثاء الوقت، وهو حتى يبقى ثلثان معها، هو أي الضمير يعود إلى الإيمان، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظرهم، ينظر من؟ المامومين، ينظر المامومين، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظرهم إن كان، ينظرهم إن كان عذر الوقع. من حق المامومين هيش أن ينتظرهم الإمام هيش حتى يمضي ثلث الوقت ويبقى ثلثا، ومن حق الإمام ينتظر حتى يمضي ثلثاء الوقت ويبقى ثلثا. الآن تحليل الآن مناسب هنا، أنا كثير من الساجد يحللون الوقت تقام الصلاة في الساعة في دقيقة كذا من الساعة كذا، تحليل معهم يعني هذا التحليل مهم زين حتى ما يكون مثلا شيء حرج، ما يكون شيء وغاين أن هذا قدموا الصلاة وهؤلاء أخروا الصلاة، وقت محدود كل أحد يعرفه أن صلاة الظهر مثلا في هذه الأيام الساعة كم؟ 12 وكم؟ و40 دقيقة. صلاة العصر الخامسة إلا 15 دقيقة، ما كذلك؟ زين، وهكذا كل واحد يعرف هذا الوقت. قد يكون هناك أن يقع عذر من الأعذار، من حق الإمام الانتظار، وينبغي الإمام أيضا أن يهتم بالأوقات، ما يشق على المامومين ويأتيه في آخر وقت، أو يكون هناك وقت محدد أيضا ويأتيهم بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الاختيار، لكن قد يكون يفضل في بعض الأحيان التأخير، ما كذلك؟ فإيش خلاصة هنا؟ خلاصة لنا أن الصلاة تؤدى، الأفضل تؤدى في أول وقتها، في أول وقتها، ويكون بين الأذان والصلاة مقدار ما يغتسل الجنب من جنابته، أو مقدار ما يقبل صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ. قال في أول وقت، في أول وقت إلا ثلاثة.

0: فيهاش. ذكرنا معكم من الأوقات سابقا أن لكل صلاة من الصلاة الخمس وقت محدود ابتداء وانتهاء. ممكن تأتي أول وقت الظهر؟
1: نعم.
2: بعد زوال الشمس.
0: إذا زالت الشمس.
2: حتى يصير ظل كل شيء مثله.
0: مثله. هي هذا آخر وقت هذا؟
2: هذا آخر.
0: أول وقت زوال الشمس.
2: نعم.
0: وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. زين؟
2: نعم.
0: أول وقت العصر.
2: بعد زيادة ظل كل شيء مثله بمقدار قليل.
0: نعم.
2: حتى غروب قرن من الشمس.
0: معنى أول وقت العصر إذا زاد الظل قليل عن آخر وقت الظهر كذا؟
2: نعم.
0: وآخر وقتها غروب قرن من الشمس.
2: نعم.
0: شو يقول آخر هناك آخر وقتها؟
1: نعم.
0: إذا صفرت الشمس كذا. وآخر وقتي
1: صوري
0: ممسي وقيل بالغروب
1: قرن الشمس.
0: قرن الشمس. زين بارك الله فيكم. أول وقت المغرب
2: بعد
3: غروب الشمس.
1: نعم شيخ.
0: تفضل. من أنت؟
4: محمد يوسف داسكي.
0: تفضل.
4: بعد اكتمال غروب الشمس.
0: نعم.
4: بعد اكتمال غروب الشمس.
0: إذا غربت الشمس كلها. إذا غربت الشمس
4: كلها.
0: ولا إذا غرب قرن الشمس.
4: إذا غربت كلها.
0: إذا غربت الشمس كلها. زين. وآخر وقتها.
4: آخر وقتها زوال الشفق الأحمر. والأبيض.
0: غروب الشفق.
4: نعم.
0: الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء.
4: بعد زوال الشفق الأحمر كامل.
0: إذا غاب الشفق الأحمر.
4: نعم.
0: خلي وقت المغرب ودخل
4: وقت العشاء.
0: وقت العشاء. وآخر وقت العشاء
4: قيل إلى نصف الليل.
0: وقيل ثلث الليل.
4: ثلث الليل.
0: وثلث الليل وقيل نصفه آخرها وقيل بل
1: آخره.
0: طيب فكرة حسنة. أول وقت الفجر فضل نقلي.
3: أول وقت الفجر بعد طلوع الفجر الصادق.
0: الفجر الصادق.
3: نعم.
0: إذا طلع الفجر الصادق.
3: إذا طلع الفجر الصادق.
0: نعم.
3: وآخر وقتها إذا طلع قرن من الشمس.
0: من الشمس. كيف الفجر الصادق نعم؟
3: احتراز من الفجر الكاذب.
0: الكاذب. أيهما يطلع قبل؟
3: الفجر الكاذب.
0: الكاذب. ويغيب وليس مر الكاذب.
3: يغيب.
0: ويطلع بعده.
3: الفجر الصادق.
0: الفجر الصادق. قال الفجر الصادق وقال الفجر الثاني.
3: نعم.
0: إذا قلت الفجر الثاني عرفت أنه هو الفجر الصادق بكذا؟
3: نعم.
0: هاي ترتب عليه أحكام الصلاة وأحكام الصوم بكذا؟
3: نعم.
0: يعني الصوم إذا يبدأ الصائم من متى؟ إذا طلع الفجر الثاني ولا إذا طلع الفجر الكاذب؟ الفجر الثاني بكذاك؟
3: نعم.
0: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض
1: الأفق
0: المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. واضح؟ طيب زين طيب. هذا أوقات الصلاة صلاة الخمس ما في ذلك؟ أوقات صلاة الخمس زين. وقال وفعلها في أول وقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر. قوله وقتها وأخرنها ضميران. ضمير الأول ضمير الثاني يعود أي شيء؟
5: صلاة.
0: الصلاة. فلو يؤخرنها يعني من؟
5: يؤخر الصلاة.
0: لما؟ وفعلها في أول وقت الشهر. إيش جمل الشهر؟ ما حد مراب؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل محمد.
1: خبر.
0: خبر إيش؟
1: المبتدأ فعله.
0: تمروان.
1: نعم
0: شيخ. في المبتدأ.
1: المبتدأ فعلها.
0: فعله في أول وقت الشهر.
1: نعم.
0: فلا يؤخرنها لينتظر. زين. وإن يكون لمانع تأخر من هو؟
3: الإمام.
0: ينتظرونه لثلث غبر. إيش معنى غبر هنا؟
3: بقي.
0: وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم. قل وهو من هو؟
3: الإمام.
0: ينظرهم يعني من؟
1: المأمومين.
0: وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذرا بقى. طيب. إذا كان يعني بعد دخول وقت إلى آخر وقت ثلاث ساعات الإمام يطور كم ساعة؟
2: ساعتين.
0: يعني يطور ساعتين. والمأموم يطور كم؟
2: ساعة.
0: طيب. إذا كان بين دخول وقت وآخر وقت لكل حال ثلاث ساعات ونصف

0: أربع ساعات ونص. كم يطول المأمون؟
1: ساعتين.
0: ما شاء الله. إذا كان بين دخول الوقت وآخر الوقت، بين أول وقت وآخر الوقت أربع ساعات ونص، كم يطول المأمون؟ كم ساعة؟
1: ساعة ونص.
0: ثلاث ساعات. أنا ثلاثين ما كده. كم يطول المأمون؟
2: ساعة ونص.
0: ساعة ونص. ساعة ونص ولا 90 دقيقة؟ 90 دقيقة. طيب شكرا. انتهى الوقت ما شاء الله. طيب وقفنا اين وقفنا الان؟ وقفنا في قول الناظم وليرعى في التخفيف والتطويل في حالة الضعيف والعليل. ناتي به ان شاء الله نكمل في الحلقة الثانية، نواصل الدرس في الحلقة الثانية ان شاء الله. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر اموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الجمعة يوم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك لحظاتكم. له الحمد حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هدانا للإيمان وأنار طريق الهدى ونشر لنا من رحمته، وجعل القرآن ربيع القلوب ومنار الدروب، وأتاح خير المواسم لننال من فيض المكارم. الجمعة يوم استعادة النفوس لصفائها، وتتجلى القلوب لأنوار يقينها، وتروى النفوس من مناهل إيمانها، وتزهر الأفئدة في بساتين ذكرها. يوم التجدد النفسي بعد عناء الأيام هو عيدنا الأسبوعي، يوم تنساب فيه نسائم الإيمان ويعلو النداء، فيجمع المؤمنين على ذكر الله، فتتجدد الحياة بصوت الحق ودعوة الهداية وومضة البصيرة ورسائل النور، فتتجمل الأنحاء بالساعين إلى بيوت الله شوقا وحبا. يوم مبارك تنتعش القلوب بذكرها، وتأنس الأرواح بتلاوتها، وتسمو النفوس بسماع مواعظها، فتخرج من تعب أيام الأسبوع إلى رياض اللطف. يوم كريم جعل الله فيه ساعة إجابة، فهنيئا لمن وافقها وسأل ربه خيرا فأعطاه. وهو يوم بركة في الرزق وانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله، يوم أتاحه الله للعباد ليذكرنا أن الدين يجمع ويؤلف ويوحد، دين تواصل ورحمة ومودة، دين إحسان وإتقان وإنجاز. يوم تتجدد فيه الأواصر وتوثق العلاقات وتقوى الصلات وتتعزز اللحمة. يوم جميل يدفع كل نفس مؤمنة لتجعل منه بابا إلى الجنة، وتفتح نافذة إلى راحة البال، وتتزود فيه من معين القرآن، وترتوي من مناهل الكهف لتواصل مسيرتها في الحياة مطمئنة الروح، عامرة القلب، مفعمة بالتفاؤل، مشرقة بالهداية، وضاءة بنور اليقين، مرتقية في مدارج السالكين. يوم الجمعة يوم مهيب يسوق القلوب إلى الله، فثم فرصة للعودة إلى النفس، ومحطة لمراجعة المسير بين الجمعة والجمعة. طاب المجد وفي سما الذكر انتشى، عجبا لمن عن نور خالقه عشى. فاجعل لنفسك في المعالي موطنا، والله يرفع بالهداية من يشاء، بتبصر وتصبر وتمسك مع كل ندب في هدايته مشى. فهيا بنا لله ربنا مع المتوكلين عليه، المداومين على تجديد النية وتطهير القلب والتزود من الهدى، ومتابعة المضي تحت ضوء الأمل. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ووقفنا عند الكاف، فالكاف يجوز أن تكون اسماً ويجوز أن تكون حرف جر كما هو مشهور في الدرس النحوي. ونبدأ بالمشهور ونقول على الإعراب: الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما التي بعد الكاف هي ما المصدرية؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدري موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول اسما أو حرفا، وصلة الموصول دخلوه أول مرة. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. دخلوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو هو في محل نصب شبيه بالمفعول به، أو هو في محل نصب على التوسع أو على المجاز فهو ظرف، أو هو في محل نصب على نزع الخافض والتقدير كما دخلوا فيه أول مرة. فهذا الضمير وهو الهاء عائد على المسجد، والضمير معرفة، والأصل في اسم المكان أو ما يعود عليه من الضمائر ألا يكون ظرفا إلا إذا كان مبهما، والمراد بالمبهم ما يكون منكرا. وأما اسم الزمان فإنه يكون ظرفا سواء كان مبهما أو غير مبهم. فإذا كان اسم المكان غير مبهم وكان منصوبا فقد اختلف النحاة في إعرابه على أربعة وجوه، وهي الوجوه التي ذكرناها في هذا الموضع وذكرناها في الحلقة الماضية في إعراب كلمة المسجد. كما دخلوه أول مرة، أول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال حرف الجر. والظرف أول مرة متعلق بالفعل دخلوه، دخلوه أول مرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف أول مرة والفعل دخلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف أول مرة متعلق بالفعل دخلوا. والجملة دخلوه أول مرة جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الكاف، والتقدير وليدخل المسجد كدخولهم أول مرة، هذا هو التقدير. وعلى هذا فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الكاف. والجار والمجرور كما دخلوه أول مرة أو كدخولهم أول مرة على التقدير في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، والتقدير وليدخلوا المسجد دخولا كما دخلوه أول مرة. فالمصدر المؤول بل، فالجار والمجرور كما دخلوه أول مرة في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كدخولهم أول مرة، أو يكون كدخولهم أول مرة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز أن يكون الجار والمجرور كما دخلوه أول مرة حالا إذا قدرنا مصدرا مقدرا معرفا، أو إذا قدرنا مصدرا معرفا، والتقدير وليدخلوا المسجد الدخول كما دخلوه أول مرة. فعلى هذا فالجار والمجرور كما دخلوه أول مرة أو كدخولهم أول مرة على التقدير في محل نصب حال. وعلى هذا يكون حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كدخولهم أو يكون كدخولهم أول مرة. ويجوز في الكاف أن تكون اسما، وعلى جعل الكاف اسما يكون هناك وجهان في الإعراب. فنقول في إعراب الكاف على اسميتها: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، والتقدير دخولا مثل دخولهم أول مرة. وعلى هذا الوجه أي على جعل الكاف اسما، فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه. وعلى جعل المصدر المقدر معرفا تكون الكاف حالا، وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، والتقدير دخولا مماثل دخولهم أول مرة. فهذان وجهان في إعراب الكاف على جعل الكاف اسما، وقد تقدم وجهان في إعرابها على جعل الكاف حرف جر. فتلك أربعة وجوه في إعراب كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا، شبه جملة معطوفة على شبه جملة أيضا، وهذه اللام لام التعليل. فاللامات الثلاث للتعليل في هذا الموضع: ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليتبروا، هذه اللام يجوز أن تكون ناصبة للفعل على جعلها لام كي كما يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب، وهي ناصبة كلن وأن وإذا وغيرها من الحروف التي تنصب الأفعال أو وغيرها من نواصب الأفعال. ويجوز في هذه اللام أن تكون لام الجر، بحيث يكون حرف الجر داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وعلى هذا تكون هناك أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يتبر فعل مضارع منصوب باللام على جعل اللام ناصبة، أو منصوب بأن المضمرة على جعل اللام حرف جر، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى وليتبروا ما علوه تتبيرا، والعلو هنا مجاز لا حقيقة، ومعناه الغلبة والقهر، والمعنى وليتبروا الذي غلبوه أو قهروه تتبيرا، والمراد بذلك ما وقع في أيديهم وما حازوه وما آل إليهم. فما على هذا الوجه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يتبروا، وصلة الموصول علوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. علوا الأصل علوا، هذا هو الأصل، فهناك واو محذوفة، تلك الواو سكنت أو هي ساكنة، ثم إنها أبدلت ألفا لتكون مناسبة للفتحة التي قبلها، وبذلك التقى ساكنان كلاهما حرف علة، أولهما الألف التي قلبت عن واو أو أبدلت عن واو، وثانيهما الواو، وإذا التقى ساكنان وكانا حرفي علة حذف أحدهما وهو الأضعف تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل علوا، ولذلك نقول علوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين بعد إبدالها ألفا. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل علو يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير وليتبر الذي علوه، وذلك المفعول به المحذوف هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، ويجوز حذف العائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا، وناصب العائد في هذا الموضع فعل. والجملة علو جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام وليتبروا شيئا علوه تتبيرا. وعلى هذا نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يتبر، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الواقعة بعدها وهي الجملة الفعلية علو في محل نصب صفة لما على جعل ما نكرة موصوفة. ويجوز فيما وجه ثالث، فيجوز فيما أن تكون مصدرية ظرفية، والمعنى وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، وهذا الوجه نزيده شرحا وبيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنيقا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا وقفات متتالية ومتتابعة حول الآية التي تحمل الرقم 136 من آيات سورة البقرة، فهي آية طويلة تحتاج منا إلى عدة وقفات.
4: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: اقتراحك في موضعه، أعيدها بإذن الله تعالى، أي أعيد تلاوتها، وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله في صدر هذه الآية؟
2: المراد من ذلك خطاب المسلمين أو خطاب اليهود والنصارى تعليما لهم العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، تعليما لهم بكيفية هذا الإيمان. قولوا آمنا، أي صدقنا تصديقا جازما ناشئا عن اعتقاد جازم، هذا ما يتم به الإسلام، أو مرادا بذلك الرد على من قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيكون مخاطبا به المسلمون ليردوا على أولئك القائلين لهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي صدقنا تصديقا جازما لا كتصديقكم، آمنا بالله وما أنزل إلينا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن المقصود بقوله تعالى وما أنزل إلينا؟
2: المقصود بقوله تعالى وما أنزل إلينا القرآن العظيم، وما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله أو فعله أو أقر أمته عليه، فيكون شاملا لكل ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره، والإنزال الأكثر فيه يكون تعبيرا عن إنزال القرآن، في القرآن العظيم أنزل بمعنى أنه مراد به القرآن.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
2: المقصود بذلك الشريعة المنزلة على هؤلاء المذكورين في الآية، فالذي أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم، كما قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى،
1: صحف إبراهيم وموسى.
2: نعم، وقال سبحانه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فقد أنزلت عليه صحف، كذلك أنزل عليه ما أنزل من أمره أن يؤذن بالحج وأن يطهر بيت الله للطائفين والعاكفين
1: والركع السجود.
2: نعم، وكذلك أنزل عليه ما حاج به ذلك الملك الطاغية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إلى آخر ما أنزل عليه. وأما ما أنزل على إسماعيل فكذلك أنزل الله عليه الشرائع، إسماعيل وإسحاق ويعقوب فهما رسل من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يكون المنزل إليهم شريعة إبراهيم وأن يكون المنزل إليهم زيادة على شريعة إبراهيم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فكلهم أنبياء أرسلوا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: لدي تساؤل في هذا الجزء من هذه الآية، وهو قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
2: هات تساؤلك.
0: ألا يغني قوله تعالى وما أنزل إلينا بدلا من قوله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر هذا الجزء من الآية؟
2: لا يغني هذا عن ذاك، لأن قوله تعالى وما أنزل إلينا مراد به ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من تمام التصديق، بل يكون من تمام الإيمان أن يصدق الإنسان بما أنزل على هؤلاء الرسل المذكورين في الآية وما بعدهم، قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لك أن تذكرنا بمعنى الأسباط؟
2: جميل. أما إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب فقد سبق بيان هذه المفردات، وأما الأسباط فهو جمع سبط.
1: جمع سبط؟
2: نعم، الأسباط جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فالأسباط القبائل، وهم 12 سبطا، وهم أولاد من؟ أولاد يعقوب عليه السلام.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما رأيك أن نقوم بإعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
2: لا يتسع الوقت لإعراب كل الآية، وإنما نعرب حيث وقفنا سابقا، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
1: وصلنا يا أستاذنا عند قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم.
2: جميل جدا. وما أوتي، الواو نقول عنه
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
2: إذن ما
0: اسم موصول
2: معطوف على ما في قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم. ما أوتي معطوف على ما أنزل، والعاطف الواو. ما اسم موصول كما قلت، أوتي
0: فعل ماض مبني للمجهول.
2: جميل. أين نائب فاعل أوتي؟
1: موسى يا أستاذنا.
2: فهو مرفوع، وعلامة رفعه
1: الضمة المقدرة على الألف للتعذر.
2: جميل. منع من ظهور الضمة التعذر لأنه مقصور. وعيسى
0: معطوف على موسى،
2: والواو حرف عطف، فيكون أيضا مرفوعا عطفا على المرفوع. وما أوتي موسى وعيسى. وما أوتي
1: الواو عاطفة يا أستاذنا كذلك.
2: ما أيضا معطوفة على ما السابقة. وما أوتي النبيون،
1: أوتي فعل ماض مبني للمجهول.
2: أين نائب فاعله؟
0: النبيون.
2: جميل. وهو مرفوع، وعلامة رفعه
0: الواو
2: نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، فالنبيون جمع نبي، والنبي وصف لمذكر عاقل ينطبق عليه ما ينطبق من الشروط على كل مفرد يجمع جمع مذكر سالم. من ربهم، من رب
1: جار ومجرور،
2: ورب مضاف
0: والهاء مضاف إليه،
2: وهذا الجار والمجرور متعلق بأوتي، أوتي النبيون من ربهم.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
2: وبقي علينا إعراب الجزء الأخير من الآية لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، سنستدركه بإذن الله في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء،
4: فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.